صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك التوفيق وأسبابه، وأعوذ بك اللهم من الخذلان وأسبابه. اللهم ارزقني مشاهدة لك يعلم بها قلبي علم اليقين أنك الخالق والرزاق والمعطي والمانع، وحدك لا شريك لك، ما شئته كان ولا مانع له، وما لم تشأه لم يكن ولا مشيء له. اللهم إني أسألك امتثالا لك في كل اللحظات، وتفويضا إليك في كل الحالات. أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم السعيد من أسعدت فاكتبني من السعداء، والشقي من أعرض عنك فأعوذ بك من الأشقياء، ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم اصرف عني دواعي الشر، واجعل بيني وبينها سدا، واجلب إلي دواعي الخير بعونك وتوفيقك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له المطلع الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الليل والنهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا محمد عبده ورسوله النبي المختار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله رب الجود والعطاء، رب الخير والنماء، رب الأرض والسماء، ورب الحمد والثناء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، سبحان الله إجلالا وإكراما، والحمد لله تفضلا وإنعاما، ولا إله إلا الله إيمانا وإسلاما، ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلا واستسلاما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا يخشى فناء ولا زوالا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا ينطق أحد بين يديه جوابا ولا سؤالا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فوقا وتحتا ويمينا وشمالا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يدري أحد لكيفيته مثالا، وسع كرسيه السماوات والأرض، وكل شيء يسجد من هيبته خوفا وإذلالا، ولا يؤوده حفظهما، وإن كان مثقالا، وهو العلي العظيم الذي يتعاظم ويتعالى.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله والحمد لله، الحمد لله الكافي، سبحان ربي الأعلى، حسبنا الله وكفى، ما شاء الله قضى، سمع الله لمن دعاه، ليس من الله ملجأ. يا رب، يا من هامت بك الأرواح في عالم الأرواح، يا من فرحت بك القلوب في عالم الغيوب، يا من ذكره روح وريحان، يا من قربه عز وأمان، يا من قوله الفصل، يا من حكمه العدل، يا من كنفه الواقي، يا من ملكه باق، يا من تفضل بالأفضال قبل السؤال، يا من اتصف بالجلال والإكرام، يا من هو رب الإحسان والإكرام، صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد وتسري

يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا رب، يا من هو أقرب إلي من كل شيء فبقربه أتنعم، يا من هو على خلقه في كل حين ينعم ويتكرم، يا من علم بالعصاة فصبر عليهم فإن تابوا قبلهم وغفر لهم، يا من إذا تجلى بعظمته تلاشى كل شيء، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يا رحيم، تكرم على عباده المؤمنين برحمته الخاصة، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. يا نور، نور القلوب فآمنت، والعقول فعقلت، والأبصار فنظرت، والأجسام فنمت، والأرواح فأضاعت، والشمس فأضاءت، والقمر فاستنار، والكواكب فزينت السماء الدنيا. يا رب، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ونجنا يا رب من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين، الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها.

مشغلنا بك وهب لنا هبة لا سعة فيها لغيرك ولا مدخل فيها لسواك، واسعة بالعلوم الإلهية والصفات الربانية والأخلاق المحمدية، وقو عقائدنا بحسن الظن الجميل وحق اليقين وحقيقة التمكين، وسدد أحوالنا بالتوفيق والسعادة وحسن اليقين، وشد قواعدنا على صراط الاستقامة وقواعد العز الرصين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وشيد مقاصدنا في المجد الأثيل على أعلى ذروة الكرامة وعزائم أولي العزم من المرسلين، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، أغثنا بألطاف رحمتك من ضلال العبد، واشملنا بنفحات عنايتك، وأسعفنا بأنوار هدايتك ورحمتك، يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نتوسل إليك بالحرف الجامع لمعاني كمالك، ونسألك إياك بك أن ترينا وجه نبينا، وأن تمحو عنا وجود ذنوبنا بمشاهدة جمالك، وتغيبنا عنا في بحار أنوارك معصومين من الشواغل الدنيوية، راغبين إليك، غائبين بك يا هو يا الله، لا إله غيرك. اسقنا من شراب محبتك، واغمسنا في بحار أحديتك، حتى نرتع في بحبوحة حضرتك، وتقطع عنا أوهام خليقتك بفضلك ورحمتك، ونورنا بنور طاعتك، واهدنا ولا تضلنا، وبصرنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا، بحرمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والأهوال، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ألف صلاة وسلام على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقةً.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك مبصرين. اجعلنا اللهم ممن وسعك في كل مظهر فلم ينكرك في شيء يصدر عنك، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صل على قرة عين عبادك الصالحين وتقبلنا بجاهه.

0: سورة المجادلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: طاب صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية تيفي. في يوم جديد نتابع القوارض تغزو خيام النازحين في غزة. الاحتلال يستولي على مواقع التراث بالضفة قطعة بقطعة. حصار خربة المكحل يدخل أسبوعه الثاني على التوالي، طرق مغلقة ومؤن تنفذ. أخيرا قرية تل بلا ماء منذ أسبوع بفعل حصار الاحتلال. أهلا بكم في يوم جديد، وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية. صعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محافظة رام الله والبير باحتجاز مواطنين من خربث المصباح قرب بيت عوري التحت، ونصب حواجز عسكرية عند مدخل النبي صالح وقرب عين سينيا. هذا واستهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية محول الكهرباء الرئيسي في بلدة ترمس عيا، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن ترمس عيا وأبو فلاح والمغير خلال اقتحام البلدة وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز، فيما تتواصل أعمال إصلاح العطل وإعادة الكهرباء. حذرت الأمم المتحدة من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعية إلى إجراءات دولية لوقف قتل المواطنين الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني. وأشارت بيانات أممية إلى استشهاد 18 فلسطينيا في هجمات المستوطنين، وذلك منذ بداية العام الجاري. وكانت قد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. أهلا بكم في يوم جديد، وإلى أولى ورقاتنا من قطاع غزة. الإبادة في قطاع غزة ما زالت مستمرة خلال الساعات الأخيرة، 3 شهداء و23 مصابا في 18 خرقا إسرائيليا جديدا لهدنة قطاع غزة. هذا وصعد جيش الاحتلال استهداف المباني السكنية في قطاع غزة ضمن سياسة تدميرية طالت ألاف المنازل والمنشآت المدنية، وذلك منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. أما إنسانيا، في مشهد يلخص حجم المأساة الإنسانية في القطاع، لم تعد معاناة النازحين تقتصر على الجوع والعطش والنزوح فقط، بل باتت اليوم القوارض تغزو الخيام ومراكز الإيواء مهددة حياة الأطفال والمرضى في ظل تراكم النفايات وتدهور خدمات الصرف الصحي وغياب عمليات المكافحة. للحديث حول هذا الواقع مباشرة مع مراسلة شبكة راية في قطاع غزة روبا خالد.
2: في البداية التحية لكم ولجميع السادة المستمعين. يعني سيف مسلط على رقاب الغزيين وحرب من نوع أخرى يخوضها النازحون تحديدا مع القوارض والزواحف والأفاعي التي باتت تتسلل إلى خيامهم وتصل إلى طعامهم وتصل إلى مياههم وتنقل لهم الأمراض والأوبئة. وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت بشكل كبير لطالما حذرت من هذا الأمر تحديدا، لأن هناك وصول أعداد كبيرة من الإصابات يوميا بمهاجمة هذه القوارض التي باتت تعض هؤلاء النازحين، وتحديدا الأطفال وكبار السن والمرضى الذين لا يقدرون على مقاومتها، وتحديدا في فترات الليل التي تنتشر بها هذه القوارض من جهة. ومن جهة أخرى تتحدث وزارة الصحة عن الأمراض والأوبئة التي تتزايد بشكل جنوني في قطاع غزة، السبب الرئيسي لتكاثر هذه القوارض والحشرات والزواحف والأفاعي هو انتشار النفايات وتراكم النفايات، انتشار مياه الصرف الصحي والمياه العادمة بين مخيمات النازحين وبين المنازل المدمرة، عدم سماح الاحتلال بوصول طواقم البلديات إلى المكبات الرئيسية البعيدة عن مناطق نزوح الفلسطينيين والسكان، وكذلك الأمر من جهة أخرى منع إدخال أي من المبيدات الحشرية السامة التي تقضي على هذه القوارض. هذه الحرب الجديدة التي يواجهها النازحون نتحدث بأنها حرب شرسة وصامتة لا يدري عنها أحد وتفتك بحياة الكثير من الغزيين. تبعنا أيضا خلال الأسابيع الماضية أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن إصابة كبيرة لطفل رضيع بمهاجمة أحد القوارض لخيام النازحين، وكذلك الأمر أحد مرضى السكري الذي تردد حالته الصحية بفعل أن هذه القوارض هاجمته بشكل مباشر. ومع حديثنا عن هذه الحالة المأساوية التي يعيشها النازحون نتحدث عن أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا يضيق هذه المساحات ولم يعد متسع أمام النازحون في قطاع غزة سوى المناطق المدمرة وبين أنقاض المنازل وفوق مكبات النفايات وبين ممرات الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي المدمرة، لا يجدون ملاذا آخرا سوى المكوث في هذه المناطق في ظل استهدافات يومية، توسيع لمناطق الخط الأصفر، تمدد للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة من نحو 50% في بداية إعلان اتفاق وقف إطلاق النار سيطرت عليها إسرائيل. اليوم نتحدث عن أكثر من 65-70% من مساحة القطاع تسيطر عليها إسرائيل، وبالتالي هذه المساحة الضيقة لا تكفي 2.5 مليون فلسطيني يتواجدون داخل قطاع غزة، من بينهم 1.5 مليون في عداد النازحين، أي أنهم يعيشون هذه الظروف المأساوية. القوارض أيضا تهاجم طعام النازحين، مياه النازحين، بين أيضا صناديق المساعدات والمواد الغذائية التي يضعونها في خيامهم. يجد النازحون بأنها قد تمت مهاجمتها من قبل هذه القوارض، قد اختلطت هذه المواد الغذائية بمخلفات هذه القوارض، وبالتالي تصبح غير قابلة للأكل في ظل ما يواجهونه من شحات في المواد الأساسية والغذائية تحديدا. وحديث وزارة الصحة عن عودة المجاعة وسوء التغذية وبوادره إلى قطاع غزة مع ضعف إمداد المساعدات الإنسانية وتقييد دخولها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الأزمة واحدة من مئات الأزمات التي ما زال الفلسطينيون في قطاع غزة يعايشونها وسط كل الظروف القاهرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي ومنع إدخال كل المواد اللازمة لإزالة هذه الأنقاض وإعمار هذه المنازل المدمرة وتأهيل البنى التحتية من بينها شبكات المياه والصرف الصحي.
1: بالأمس صرح وزير المالية ستيفانا سلامة أن العلاقة المالية بين السلطة وإسرائيل وصلت إلى نهايتها مع إعلان البنوك الإسرائيلية عن وقف علاقاتها مع البنوك الفلسطينية بدءا من مطلع سبتمبر وحتى مطلع أكتوبر المقبل، محذرا من التداعيات الخطيرة التي يتركها وقف هذه العلاقة على الاقتصاد والخدمات مثل توقف المياه والكهرباء والوقود وغيرها من السلع. وكانت حكومة الاحتلال أعلنت وقف العلاقة البنكية مع فلسطين وبعد ضغوط دولية مددتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البنوك الإسرائيلية أبلغت نظيرتها الفلسطينية بأنها ستوقف هذه العلاقة، إحداها أيضا سيوقف العلاقة في الأول من سبتمبر والثاني هو بنك إسرائيلي أيضا في الأول من أكتوبر، ووصف ذلك بأنه جزء من الحرب على الفلسطينيين التي تشمل حرب الإبادة في غزة وإرهاب المستوطنين والاستيطان والحواجز العسكرية والقتلة وغيرها في الضفة. و وإلى ورقتنا الأخرى، تتصاعد المخاوف من استهداف الاحتلال المواقع الأثرية والتراثية في الضفة الغربية في إطار محاولات متواصلة لفرض رواية إسرائيلية على التاريخ والجغرافيا الفلسطينية. تعد محافظة نابلس من أكثر المناطق استهدافاً لما تضمه من مواقع أثرية وتاريخية بارزة في مقدمتها السبسطية وجبل عبال، وأيضاً مواقع أخرى تتعرض لاقتحامات وإجراءات إسرائيلية متكررة. مباشرة أرحب بك معنا مدير عام السياحة والآثار في نابلس الدكتور درغام الفارس، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: تحياتي لك. نتحدث حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة حول المواقع الأثرية وخاصة في مدينة نابلس، ما هي أبرز هذه المواقع التي تتعرض اليوم لإجراءات وانتهاكات إسرائيلية متواصلة؟
3: نعم، بداية لوضع هذه الانتهاكات في سياقها الصحيح، هذا بالاحتلال احلالي، يعني الهدف من هذا الاحتلال هو الاستيلاء على الارض والتضييق على السكان وافراغهم من السكان الاصليين، اي من الشعب الفلسطيني، سواء بالتهجير او بالقتل او بالحصار الاقتصادي والهجره التدريجيه. نابلس من اكثر المواقع تعرض لمواقعها من اكثر المواقع تعرض لمشروع الضم ومشروع التهويد من طرف الاحتلال، وتحديدا سبسطي، يعني منطقة سبسطي وبرقة من اكثر المناطق اللي تعرضت لمشروع ضم شمل حوالي 2000 دنم، بمعنى ما يقوم به الاحتلال هو ترسيم غير مهني، ترسيم تعسفي، ترسيم جائر. مثلا إذا كان مساحة الموقع 100 دنم بصير 2000 دنم بالترسيم، الهدف منه ضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي بحجة الآثار، وهذا بدون شك بالإضافة لموضوع الاستيلاء على الأرض هو يلحق ضرر بأصحاب الأراضي بالملكيات الخاصة، بمعنى أصبح الاحتلال قادر بقوانينه الجائرة وبسلوك غير المشروع في القانون الدولي بتلفيق تهمة لمواطن يكون بخدمة أرضه بحجة التنقيب عن آثار، رغم أنها الأراضي اللي تم ضمها للمواقع الأثرية بهذا الترسيم التعسفي لا يوجد بها أي لقى أو شواهد أثرية.
1: نعم، طب يعني عندما نتحدث حول كل هذه الانتهاكات، كيف تؤثر دكتور هذه الممارسات على القطاع السياحي وخاصة على القطاع الاقتصادي الأصلا منهار في فلسطين وخاصة في محافظة نابلس؟
3: ما يحدث بالحقيقة هو ممنهج، بمعنى هي سياسة دولة وليست سلوك عابر من مستوطنين، الهدف منه فعلا هو الإضرار بالاقتصاد، الإضرار بأصحاب الملكيات الخاصة، الإضرار بالمستثمرين السياحيين في سبسطيا. من ضمن المشروع اللي يسعى الاحتلال لتنفيذه في سبسطيا فصل المنطقة الأثرية عن المنطقة السكنية، منطقة بي، بمعنى إغلاق المنشآت السياحية. الضم والتهويد في مختلف القرى والمناطق في محافظة نابلس بدون شك ألحق ضرر بقطاع السياحة. الفترة الأخيرة يعني من يوم الجمعة لغاية الآن الفنادق شبه فارغة، يعني بعض الفنادق فيها نزلاء 2 بعضها 3، هذا كارثي، كارثي بالنسبة لأصحاب الفنادق، عندهم نفقات يومية بدون دخل. والاحتلال طبعا بقصد هذا الشيء، بوابات في مختلف المناطق، المدينة مغلقة، اقتحامات المستوطنين مستمرة لمختلف المواقع، وبالتالي هذا بدون شك له ضرر على القطاع الخاص وله ضرر على حتى مواقعنا المؤهلة سياحيا والمفتوحة للزوار، له ضرر على أصحاب الملكيات الخاصة التي صدرت أراضيهم. في النهاية هذه الإجراءات بدون شك لها أضرار بالغة سواء على المستثمرين السياحيين أو على أصحاب الأراضي التي صدرت.
1: نعم، طب يعني ماذا عن الجهود التي أنتم اليوم تبذلونها في وزارة السياحة والأثار لحماية هذه المواقع عندما نتحدث حول الاحتلال الذي يسيطر على المواقع الأثرية وخاصة في محافظة نابلس قطعة بقطعة، وبات اليوم لا يستهدف الحجر فقط؟
3: الحقيقة رغم الظروف الصعبة، الظروف السياسية والظروف الأمنية والظروف الاقتصادية، لأنه لدينا تعليمات واضحة من معالي الأخ هاني الحايك وزير السياحة والأثار بالتواجد المستمر في المواقع خاصة المستهدفة بالضم والتهويد، باستمرار لدينا موظفين، لدينا جولات، هذا في الجانب

0: والدبلوماسية الفلسطينية بنقل هذه الانتهاكات للجهات الدولية المعنية وخاصة اليونسكو. ومؤخرا نجحت دولة فلسطين في إدراج سباستيا في قائمة التراث العالمي، وهذا شيء مهم جدا في حماية سباستيا وفي إخضاعها لقانون المواقع الأثرية ذات القيمة العالمية. هناك جهود كبيرة من الوزارة، جهود ميدانية، جهود علمية وجهود إعلامية، بالإضافة للجهود الدبلوماسية والسياسية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور درغام الفارس، مدير عام السياحة والآثار في نابلس. وميدانيا يدخل حصار خربة المكحل غرب جنين أسبوعه الثاني على التوالي بعد أن أغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى هذا التجمع بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية. هذه الانتهاكات أدت اليوم لعزل عشرات المواطنين عن محيطهم ومنع وصول المواد الغذائية والأدوية والخدمات الأساسية. اليوم نتحدث مع تناقص المؤن وازدياد معاناة الأهالي، تتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية في ظل استمرار الحصار واعتداءات المستوطنين على المنطقة. للوقوف حول ما يجري في خربة المكحل مباشرة أرحب بك معنا مواطن من هناك، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك.
1: يعني اليوم نتحدث حول إغلاق للأسبوع الثاني على التوالي لهذه الخربة، كيف تبدو الحياة منذ أسبوعين؟
2: بالنسبة لخربة المكحل اللي هي تقع غرب يعباد، منطقة جبلية معزولة عن تقريبا، هي تقع بين منطقة طولكرم أو جنية، منطقة جبلية، منطقة معزولة تماما، إلا الطريق تؤدي إلى النزلات، طريق ترابية مغلقة من قبل المستوطنين، والطريق الثاني اللي هي على مريحة برضو مغلقة. طبعا الإغلاق يبعد عن الخربة 3 كيلومتر. إذا إحنا بدنا نتنكل من الخربة للسد للإغلاق 3 كيلومتر بديش تمشي، والطريق غير آمن من المستوطنين. لهذا السبب إنه هذا الأسبوع الثاني مغلق علينا، لا حدا بيقدر يجي علينا ولا إحنا بنقدر نتنقل.
1: كمان إحنا اليوم بنحكي عن يعني تهجير عدد من سكان هاي الخربة من قبل، يعني بسبب هاي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. كم عدد العائلات اللي فعلا يعني نزحت قصرا عن منازلها، وكم عدد العائلات المتبقية؟
2: سابقا هاي الخربة بقي عددها تقريبا من 80 نفر. قبل الأحداث إنه في ناس من المضايقات وكلة الخدمات طلعت، ظلينا تقريبا أبو 7-8 أسر، يعني بحدود 30 نفر. مع اللي صار يعني من نقول من المضايقات اللي صارت، الناس أطلعت أولادها لقرى ثانية أو لمدن ثانية، أطلعت أولادها من الخوف على أولادها وبناتها، فظل يعني عدة أسر ظلوا بس هم لحالهم. يعني بنقول زي نقول محمد عايش لحاله من دون أسرة، وليد عايش لحاله من دون أسرة، لاحقا علي أخوي برضو أطلع أولادته من قبل الإغلاق بأسبوع، برضو عايش من دون أسرة.
1: طب
2: يعني كل اللي ظل بالخربة بس أبو 5-6 مش أشطر.
1: طب كيف أثر اليوم يعني هاي الإغلاقات على وصول الغذاء، على وصول المياه، على وصول الأدوية؟ يعني في مناشدات بتوصل من جهتكم بنفاذ الغذاء ونفاذ الأدوية في داخل هاي الخربة؟
2: أنا بعترف بشغلة واحدة، المي والكهرباء موجودة. اما بالنسبه للغذاء اي اسبوعين ما حدا جاب إشي، ولا حدا ولا من اللي بدهم يساعدونا قدروا انهم هم طبعا يوصلوا لنا إشي. يعني ممنوع يفوتوا علينا او ممنوع احنا نطلع، يعني ما فيش طرق انهم يجوا يوصلوا لنا واحنا نطلع. هاي الاسبوع الثاني.
1: طب كيف بتتعاملوا اليوم يعني مع المرضى، مع كبار السن، مع الاطفال في ظل هذا الواقع وفي ظل هاي الإغلاقات؟ هل واجهتوا اليوم حالات طارئة فعلا تعذر نقلها للمستشفيات؟
2: حتى لو صار شو ما صار، حالة طارئة، فيش حدا يقدر يوصلنا ولا نقدر نصل حدا تماما، فيش حدا، لا بيقدر حدا يوصلنا ولا بنقدر نصل حدا.
1: طب احنا لما نحكي
2: يعني
1: عن
2: هو
1: حصار،
2: أنا معلش انا بقول يعني كل اللي واقف معنا اللي هو الارتباط المدني واللي بزور مدير الارتباط، كل احترام له، هو متابع أمورنا 100%. ومحافظة جنين أنا بحترم عن جد، بحترم المحافظة، بحترم كل الشكر لكمارة بالرب اللي هو متابع أمورنا، وإحمد الكسام حرام أنا ما يعني طلع، بس هم ما بيقدروا يعني إنهم بصاحب يقولوا لي وليد شو بنقصك، تعال إحنا من المادة أو نجيب، بس ما في طرق نصل بعض.
1: طب أخ وليد، إيش الاعتبارات

0: الاعتداءات اللي انتم اليوم كمان بتتعرضوا لها يعني من قبل المستوطنين من قبل جيش الاحتلال لجانب الحصار المفروض عليكم؟
1: أصلاً إحنا بالعكس، يعني قبل إن الناس بكت تخاف من الجيش، اليوم الناس بتشوف الجيش حماية إلها من المستوطنين. اليوم إحنا بنشوف الجيش حماية إلنا من المستوطنين، ولا يسمع عادي، أنا ما بخبي إشي. يعني إحنا من خوفنا من المستوطنين نصل على الارتباط بودي الجيش، هو حماية لليوم تكرر مش يوم من دبين. إحنا بالنسبة إلنا يعني هذا اللي إحنا بنشوفه، يعني إحنا خوفنا من المستوطنين، يعني اللي احنا بنتواصل مع الارتباط المدني بوصلنا بقول له صار عندنا كذا كذا، بيجي الجيش. واحد لما صار يشوف الجيش بصير يكون هذا حمايه إلي من المستوطن، لان المستوطن يعني لا يعف عن شيء، يعني اي شيء بيعمله يعني خلاص ما بعرف كيف الحياه يعني.
0: شكرا. احنا امنياتنا لكم دائما
1: معزولين تماما، معزولين تماما، منطقه جبليه فيش حدا لا قادر يوصلنا ولا احنا نقدر نوصل حدا.
0: احنا دائما نتمنى لكم السلامه. شكرا لك مواطن من خربات المكحل. وإلى المشهد في قرية تل، تشهد قرية تل جنوب غرب نابلس تصاعدا إسرائيليا متواصلا منذ استشهاد عدد من أبناء القرية قبل أيام، إذ فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة شملت إغلاقات تجديدا على حركة المواطنين، فيما أدى ذلك لانقطاع المياه عن القرية منذ نحو أسبوع، ما فاقم من معاناة الأهالي وترك مئات العائلات تواجه أزمة إنسانية في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

0: إذن للوقوف حول ما تشهده قرية الجنوب نابلس أو جنوب غرب نابلس من هذا التصاعد الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع، مباشرة أرحب بك معنا رئيس مجلس قروي تل الأستاذ وليد زيدان. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباحك صباح الخير.
0: أهلا بك. كيف تغير هذا الواقع الميداني في تل، وما هي أبرز الإجراءات لربما التي فرضها الاحتلال منذ أسبوع حتى هذا اليوم؟
1: والله أنا بالنسبة لنا كتل وضعنا من سيء إلى أسوأ. يعني تل أنا بصنفها تل منكوبة في الوقت الحاضر. يعني إحنا عنا مشكلة المي إشي مش طبيعي. يعني إحنا تقريبا من 24 لغاية اللحظة في عنا مشكلة في المي، وتفاقمت في الأسبوع الأخير. في الأسبوع الأخير وصلنا كميات مي قليلة جدا. يوم الثلاثاء وصلنا 16 كوب ل7000 نسمة، يوم الأربعاء وصلنا 120 كوب. هذول لمين بدنا نعطين؟ يعني أنا بالنسبة إلي كرئيس مجلس الأمس شاهدت ناس بعبوا في طناجر من ينابيع عندنا في البلد، اللي طبعا ما بتكفيش 100 شخص يعني للنبع هذا اللي شغال، بعبوا في طنجرة بروحها عداره. احنا مبارع عنا في المجلس الناس اجوا عنا على المجلس سجلوا مشان ياخذوا تنكات فوق 370 مواطن. يعني لا وين ده؟ والسلطة المياه مبلغينهم الجانب الاخر انه في بير في بيتيبا معطل وبده اسابيع، يعني بجوز ياخذ شهر شهر ونص. طب شو الحل؟ وبير قدوميم بعطونا حسب الفائض اللي عندهم. طبعا
0: خلينا نحكي يعني كمان عن العدد. يعني اليوم لما نحكي ما فيش مي موجود في هاي القرية، كم عدد المواطنين المتضررين؟ وبنحكي انه الانقطاع اليوم بيشمل القرية بأكملها، صحيح؟
1: صحيح. يعني احنا بنحكي عن مصدرين من المي اللي ناخذهن، واللي مسؤول عنهن الجانب الإسرائيلي. احنا عدد سكان تل 7000 نسمة.
0: طب لما نيجي نحكي عن يعني أزمة المياه، لجانب هاي الأزمة كمان في إجراءات جديدة بفرضها الاحتلال على القرية، وبنحكي عن اقتحامات متواصلة وإغلاقات وتقييد كمان للحركة حسب ما وصلنا من المواطنين في هاي القرية. ماذا عن شكل الحياة؟ كيف تغير شكل الحياة من أسبوع لليوم؟
1: لغاية اللحظة الجيش ما زال يتجول في القرية. لغاية اللحظة يعني أنا على الساعة تقريبا 6:30 كانت دورياتهم بتلف جوا البلد. طبعا الحياة عندنا في التل شبه معدومة، حركة الناس يعني قليلة جدا، الكل متخوف. وحسب ما سمعنا في الإعلام الإسرائيلي إنه في تجمع بكرة في منطقة الحدث اللي صار فيها الحدث اللي هو يوم الجمعة اللي فات. فإحنا متخوفين من إشي كبير، وإن شاء الله ما بصير إشي. يعني امبارح أحد المواطنين رن علي قريب من المنطقة الحدث، هو ساكن في الطابق الأول اللي الطابق الثاني، وعنده تسوية جاي مستوطن حاطط فيها غنم.
0: طب هل تواصلتوا مع أي من الجهات الرسمية الحكومية اليوم؟ إحنا نحكي هل تواصلتوا مع سلطة المياه أو مع أي من المؤسسات الثانية؟ هل في أي تدخل فعلي اليوم على أرض الواقع؟
1: إحنا تواصلنا مع الجميع بس لغاية اللحظة ما فيش أي حل.
0: طب كيف بتنظروا اليوم لحرمان هاي القرية من المي كجزء هي فعلا من سياسة العقاب الجماعي اللي بيتخذها الاحتلال وبفرضها خاصة على أهالي هاي القرية؟
1: والله ما نعرف يعني كيف بدي أوصف الحالة، مش قادر أوصفها من الوضع اللي إحنا بنعاني فيه وبنمر فيه في الوقت الحاضر. يعني بيت ما فيش فيه مي، كيف بده ينعاش فيه؟
0: طب أستاذ وليدي، احنا اليوم بنحكي عن انتهاكات إسرائيلية متواصلة، بنحكي عن حصار، وكمان بنحكي عن تواجد لجيش الاحتلال منذ أسبوع حتى هذا اليوم. ما الذي يحتاجه فعلا الأهالي، أهالي تل بشكل عاجل اليوم؟ هل هناك مراكز طبية فعلا موجودة تكفي اليوم في حال صار يعني هناك أي إصابات؟
1: مراكز طبية احنا ما فيش عندنا، بس الطريق اللي من تل لنابلس حاليا ما في حواجز عليها. وفي عنا احنا يوم السبت يوم طبي مجاني، يعني في ما يقارب 10 الى 15 طبيب من كل التخصصات، وفي كمان ادويه معهم ضد موزعه على المواطنين مجاني.
0: اشكرك، شكرا جزيلا لك، امنياتنا دوما لكم بالسلامه. رئيس مجلس قروي تل الاستاذ وليد زيدان. بالعودة إلى ملف ما يعني قاله وزير المالية، العلاقات البنكية مع إسرائيل وصلت إلى نهايتها. نتحدث حول دلالات هذا الملف مباشرة. أرحب بك معنا دكتور ثابت أبروس، الخبير الاقتصادي. أهلا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك، صباح المستمعين، يا هلا.
0: تحياتي لك دكتور. كيف تقرأ هذا الخطاب الذي يعني قاله بالأمس وزير المالية حول العلاقات البنكية مع إسرائيل بأنها وصلت إلى نهايتها، وتحدث حول الأوضاع الاقتصادية في الوطن؟
2: نعم، تحياتي لك للمستمعين. كنا في السابق نتحدث على أن وزير المالية قد دق ناقوس الخطر، ولكن يبدو أننا أصبحنا نعيش بالخطر الحقيقي. نعيش في حالة من كنا نتحدث عن ضبابية في المشهد الاقتصادي، ولكن واضح تماما أننا سنتحدث عن سوداوية في المشهد الاقتصادي. الآن عندما نتحدث عن قطع العلاقات البنكية، نحن نتحدث ببساطة عن قطع شريان الحياة الاقتصادية في داخل فلسطين، لأنه الكل يعلم أن فلسطين منعزلة عن العالم الاقتصادي بشكل كامل إلا عبر الشريان الإسرائيلي وعبر الموانئ الإسرائيلية وعبر التجارة الإسرائيلية وعبر الشيكل الإسرائيلي. الآن إذا كان هناك أي انقطاع في موضوع الشيكل، ويبدو أن التلويح هذه المرة جدي، فبتقديري أنه يمكن أن يكون هناك حالة حرب اقتصادية عشوائية تشمل كل القطاعات الأساسية، وتحديدا عندما نتحدث على أن إسرائيل هي المورد الأوحد في مجال الطاقة، أن إسرائيل هي المورد الأوحد في موضوع المياه، أن إسرائيل يجب أن تمر جميع البضائع من خلالها التي تصل من العالم الخارجي. فبتقديري أن الشريان الرئيسي إذا تم قطعه، فبمعنى آخر سيكون هناك انقطاع للاقتصاد الفلسطيني.
0: نعم. طب دكتور، هل يمتلك اليوم القطاع المصرف الفلسطيني فعلا بدائل حقيقية، أم لربما ما زال هذا الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالنظام المصرف الإسرائيلي لربما بحكم الواقع؟
2: تمام، دعيني أتحدث بوضوح. إذا كان هناك بدائل فهي مؤقتة وليست دائمة. لماذا؟ طالما أن هناك ارتباط بالشكل الإسرائيلي، طالما أن هناك تبعية للسلع الأساسية تمر من خلال إسرائيل، طالما أن إسرائيل تتحكم في المعابر، فبتقديري مهما كانت الحلول هي حلول مؤقتة ومجتزأة. لماذا؟ لأنه ببساطة شديدة الآن بدون أن يكون هناك تواصل مع البنوك الإسرائيلية، لا يمكن أن يكون هناك أي استمرار وتطور للاقتصاد الفلسطيني.
0: وما مدى جاهزية يعني سلطة النقد اليوم والبنوك الفلسطينية للتعامل مع هذا السيناريو، سيناريو انقطاع علاقات المراسلة مع البنوك الإسرائيلية؟
2: والله كان هناك عدة محاولات، وليست الموضوع ليس وليد اللحظة، ولكن كلها حلول مؤقتة. يعني عندما نتحدث عن التعامل بالعملة الإلكترونية أو بالحوالات البنكية، هذا لا يغني، ممكن أن يحل بعض المشكلة. يعني دعيني أعطيك مسألة بسيطة. إذا كانت القدرة الاستيعابية للقطاع البنكي 8 مليار شيكل، والموجود اليوم المتراكم يفوق 17 مليار، وإسرائيل تمتنع عن استقبال الشيكل، الآن هذه الكتلة النقدية الضخمة لا يمكن أن يتم تدويرها في السوق الفلسطيني دون عودتها إلى مصدرها وهي الجانب الإسرائيلي.
0: نعم.
2: هذا أولا. ثانيا، التجار إذا أراد التاجر أن يستورد، لن يستطيع الاستيراد إلا مرورا بالمعابر الإسرائيلية ومن خلال التجار الإسرائيليين. ثالثا، عندما يتم شراء السلع الأساسية من الجانب الإسرائيلي، سيضطر التاجر للدفع إلى الجانب الإسرائيلي. إذا منع التاجر من تحويل النقد، إذن هناك انقطاع شبه كامل. هناك تم طرح عدة بدائل، على سبيل المثال حالة إحلال الدينار الأردني، والآن بتقديري يتم تطوير موضوع التبادلات الإلكترونية، حيث سيتم إضافة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي. كل هذا لن يحل إلا، دعيني أعطيك مسألة في غاية الأهمية، الحل هو ليس حل اقتصادي، الحل هو حل سياسي. لأنه عندما جاءت الاتفاقية الموقعة ما بين السلطة الفلسطينية من جانب وإسرائيل من جانب، كان هناك اتفاق سياسي لحقه اتفاق اقتصادي، وبالتالي يجب أن يكون هناك حاليا حل سياسي لكي يتم معالجة القضية الاقتصادية، وخلاف ذلك بتقديري لن يكون هناك لا حل اقتصادي ولا يمكن أن يكون هناك حل سياسي.
0: طب دكتور، ماذا عن الشركات الإسرائيلية؟ اليوم هناك شركات إسرائيلية تتعامل مع شركات فلسطينية، هل ستتأثر في قطع العلاقات؟
2: بالتأكيد نعم. لماذا؟ لأنه اليوم أعطيك ببساطة، هل تعلمي أنه حجم التبادلات التجارية البينية ما بين التجارة الفلسطينية والإسرائيلية تصل سنويا إلى 55 مليار شيكل؟
0: نعم.
2: هل تعلمي أن السوق الفلسطيني يعتبر السوق الثالث بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي؟ هل تعلمي أن حجم التجارة التي يتم استيرادها من الجانب الإسرائيلي تصل إلى 60%؟ هل تعلمي أن الصادرات الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي بالرغم من قلتها تصل إلى 90%؟ هل تعلمي أن هناك شراكات استراتيجية تكميلية ما بين التجار الفلسطينيين والإسرائيليين؟ لماذا؟ لأنه اليوم أنت ببساطة تتحدثي عن غلاف جمركي واحد، عن منطقة ملتصقة جغرافيا ولكن تقطعها العلاقات السياسية.
0: نعم. طب دكتور، هذه الأرقام التي تتحدث عنها يعني هي ليست بالسهلة، هل من الممكن أن تشكل وسيلة ضغط لربما لسلطات الاحتلال، لحكومة الاحتلال بتمديد هذه العلاقات؟
2: بتقدير اليوم القرار السموتريتشي والبنياميني هو أقوى من القرار الاقتصادي.
0: نعم.
2: لماذا؟ لأن اليوم لا صوت في إسرائيل سوى صوت سموتريتش وصوت بن غفير وصوت بنيامين نتنياهو، ولكن كان في السابق هناك عندما يتدخل الهيستدروت لأي قضية عمالية ويتدخل القطاع البنكي كان يحدث الأثر، ولكن لاحظي لا يوجد أي صوت اليوم سوى الصوت الذي تحدثنا عنه، وبالتالي إسرائيل وكأنها استغلت هذه الظروف والأوضاع لكي تقوم بقطع الشريان الاقتصادي وتضع السلطة الفلسطينية في آخر زاوية. الآن بتقديري أن كان هناك عدة مناشدات للاتحاد الأوروبي وكان هناك مناشدات للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو أن المرة الموضوع جدي. الآن دعيني أعطيك مسألة صغيرة جدا، كونك تحدثت عن البدائل. في العام 2022 بنيامين نتنياهو طرح الشركة المالية التي ستحل مكان البنوك ديسكونت وأبو عليم، ولكن حتى اللحظة لم يتم إيجاد هذه الشركة بشكل فعلي.
0: وماذا عن مصير الموظفين اليوم والخدمات الحكومية اليوم بالفعل؟ هل هي ستنهار وكيف سيؤدي انهيار هذه العلاقات على الموظفين خاصة؟
2: الآن هذا موضوع آخر. عندما نتحدث عن الموظفين ونتحدث عن المنظومة الداخلية الفلسطينية هذا موضوع آخر. عندما تحدث وزير المالية في البارحة تحدث عن العلاقة ما بين الاقتصاد الفلسطيني، ولا أسميه الاقتصاد الفلسطيني ولكن أسميه الحراك التجاري الفلسطيني نظرا لضعفه الآن في مناطق السلطة الفلسطينية، لأنه أساسا لدينا بعض المقومات التي يمكن أن تسمح بالاستمرار. عندما نتحدث عن الانهيار في المنظومة الاقتصادية بتقديري آخر تقرير صدر الليلة هذه الليلة وهو تقرير حديث أنه إسرائيل لا تسعى إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني. لاحظي يعني اليوم هم وكأنه بيحطك في الزاوية بآخر نفس، ولكن كان آخر تقرير صدر في هذه الليلة أنها لن تسمح بالانهيار. الآن فيما يتعلق بالموظفين، الموظفين الآن كونه هناك تعدد لمصادر دخل السلطة الفلسطينية وهي تتحدث عن المقاصة التي تشكل 60% وتتحدث عن الدعم الأوروبي والأجنبي وتتحدث عن الإيرادات المحلية، وبنيت موازنة 2026 على صفر إيرادات مقاصة، بتقدير أنه يمكن إدارة المرحلة الحالية ولكن بصعوبة شديدة.
0: أشكرك جزيل الشكر الخبير والمحلل في الشأن الاقتصادي دكتور ثابت أبو الروس. بهذا نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، شكرا لزملائي سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فديم مضيف الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدي الأبو زينة، في أمان الله.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. صحافة. نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: أسعد الله صباحكم بكل الخير، مرحبا وأهلا بمستمعينا الأعزاء ومتابعينا الكرام على مدار الساعة وفي الدقائق القادمة. كل من فاته الاستماع للأخبار البارزة والأهم ميدانيا سياسيا فلسطينيا ودوليا، أهلا بك في ملخصات سريعة تأتيكم عبر أوراق الصحافة. من راية لكل مستمعينا أينما تواجدوا الآن في مركباتهم على الطرقات، لمستمعينا في المنازل في أماكن العمل هنا في فلسطين أو في الخارج. أوراق الصحافة يقدم لحضراتكم برعاية من البنك الإسلامي الفلسطيني، أكبر وأوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين. إذن اليوم هو الخميس 30 من شهر تموز لعام 2026. كل التحيات لكم وإلى أوراق الصحافة، أنتقل معكم. جيش الاحتلال يمدد الإغلاق المفروض على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى 30 من أيلول القادم، مواصلا بذلك عدوانه على المخيمات الثلاثة. المستوطنون يواصلون أمس اعتداءاتهم وهجماتهم على المواطنين وممتلكاتهم في عدد من القرى والمناطق في الضفة الغربية. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة تقدم بلاغا رسميا إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وثقت فيه استشهاد 9 من قطاع غزة في الفترة الممتدة بين كانون الأول 2023 وحزيران 2024. هؤلاء 9 الشهداء كانوا أسرى لدى الجيش الاحتلال وكانوا يتمتعون بصحة جيدة وقت اعتقالهم. محكمة الاحتلال ترفض أمس 4 التماسات لوقف هدم مدرسة بنات زيف الثانوية شمال يطا، وهي عبارة عن مجموعة من الكرفانات تدرس فيها 251 طالبة. المحكمة رفضت أيضا التماسات 3 أخرى لوقف هدم 3 مساكن في خربة المفقرة بمسافر يطا، وهو ما يشكل ضوءا أخضر للاحتلال للبدء بعمليات الهدم في أي لحظة. تقرير نشرته صحيفة يدعو تحرنوت العبرية يكشف أمس عن أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئل سموتريتش أحدث خلال ولاية حكومة نتنياهو الحالية تغييرات واسعة في البنية الإدارية والاستيطانية والأمنية في الضفة الغربية المحتلة، عبر نقل صلاحيات مدنية من الجيش إلى أطر سياسية خاضعة له، وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع الاستيطان الرعوي، وإعادة إقامة مستوطنات في شمال الضفة في مسار يرسخ ضما فعليا ويصعب التراجع عنه مستقبلا. يدعو أحرنوت اعتبرت أن سموتريتش لم ينجح في تنفيذ وعده بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة رسميا، لكنه تمكن في المقابل من تحويل جزء كبير من برنامجه الاستيطاني إلى وقائع إدارية وميدانية. حركة حماس وفصائل المقاومة توافق على خطة مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد التواصل مع الوسطاء إلى صياغة توافقية لجميع بنود الخطة بما يشمل القضايا المتعلقة بإدارة غزة وآلية التعامل مع السلاح، ولكن كما قالت حماس دون التنازل عن الثوابت. هذا ما نقلته صحيفة العرب الجديد يوم أمس نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع. صحيفة تايمز أوف إسرائيل أفادت نقلا عن مسؤول في مجلس السلام باكتمال اختيار مجموعة أولية تضم نحو 5000 مواطن من قطاع غزة تمهيدا لإخضاعهم للتدريب لتشكيل نواة قوة شرطة فلسطينية جديدة في القطاع. اللجنة الوطنية لإدارة غزة قالت إنها تلقت أكثر من 200,000 طلب للانضمام إلى هذه القوى الشرطية منذ أن فتحت باب التسجيل في وقت سابق من هذا العام. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت تقريرا جديدا أعدته كارين دي يونغ، قالت فيه إن مجلس سلام ترامب أطلع الكونغرس الأمريكي على معلومات تشير إلى أن المجلس خفض من طموحاته في غزة من إعمار كامل إلى رفح الجديدة. مجلس الأمن الدولي يشهد في الأيام الفائتة دعوات من دول عدة إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما قالت الولايات المتحدة إن الحرب قد تستأنف على قطاع غزة إذا لم يتم نزع سلاح المقاومة. وسائل الإعلام أيضا ركزت على تصريحات وزير المالية ستيفان سلامة الذي قال أمس إن السلطة وصلت إلى نهاية المطاف اقتصاديا وماليا في علاقتها مع إسرائيل، وحذر من أن أي قطع للعلاقات المصرفية سيشل القدرة الفلسطينية على الحصول على الخدمات الأساسية وأبرزها الكهرباء والمياه والوقود، وسيجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة. جمعية النقل الخاصة في غزة تعلن عن التوقف القسري لعدد كبير من الشاحنات ومركبات النقل الداخلي والخارجي بسبب النفاذ شبه الكامل للإطارات والزيوت وقطع الغيار، وهي من المستلزمات الأساسية لمواصلة العمل بصورة جيدة. الأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شددت على أن الهجمات التي يشنها المستوطنون وإنشاء بؤر استيطانية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ودعت الدول للتحرك من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي. بدورها تناولت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها أمس تصاعد عنف المستوطنين في الضفة، وأكدت حقيقة تفيد بأنه كلما توسعت إسرائيل في الاستيطان اندلع العنف بشكل أكبر، مشيرة إلى أنه دون ضغوط خارجية قوية لن يتغير شيء. ورأت الافتتاحية في لوموند أن التقارب بين اليمين المتطرف العنصري والمتمسك بتفوق العرقي وبين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو الذي منح اليمين صلاحيات مطلقة في الضفة الغربية لا يتوقف عن التعاظم على أرض الواقع. العشرات من ممثلين وأعضاء في المجتمع البريطاني العربي يوجهون رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام، يطالبونه فيها بالاهتمام بعدد من الملفات وفي مقدمتها الإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين وفي غزة تحديداً. أكاديميون فلسطينيون دعوا المستشار الألماني فريدريتش ميرتس لإعادة النظر في موقف حكومته الرافض لاتخاذ إجراءات أوروبية حازمة تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين، وذلك في رسالة وجهها 70 أكاديميا يعملون في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية للمستشار الألماني. قافلة فلسطين تصل إلى بودغوريستا عاصمة الجبل الأسود في محطة رئيسية جديدة ضمن رحلتها القادمة من فرنسا للتضامن مع غزة والتنديد بالأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. تضم القافلة ناشطين من 10 دول أوروبية. صورة نشرتها مجندة في جيش الاحتلال عبر حسابها على إنستغرام تتحول أمس إلى موجة غضب وانتقادات واسعة على مستوى العالم على المنصات، بعدما ظهرت فيها برفقة مجندة أخرى وبينهما أسير مقيد اليدين معصوب العينين في مشهد وصفه المتابعون والنشطاء بأنه يوثق التفاخر باحتجاز الأسرى والتنكيل بهم. التعليقات أجبرت هذه المجندة في النهاية على حذف الصورة. استطلاع للرأي العام أجري في الولايات المتحدة في اليومين الفائتين يظهر أن 49% من الأمريكيين يرون أنه ينبغي اعتقال بنيامين نتنياهو في أمريكا على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. أما بنيامين نتنياهو فقال إن لدى إسرائيل قوات خاصة ستكون جاهزة للتدخل في حال تعرض للاعتقال خلال أي زيارة خارجية له، وأكد عزمه التوجه إلى نيويورك رغم الجدل المثار بشأن إمكانية تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه. السعودية تبلغ إدارة الرئيس الأمريكي أنها ما زالت تفضل خفض التصعيد مع إيران. ارتفاع أسعار النفط أكثر من 6% يوم أمس بعد حديث الرئيس الأمريكي عن عزمه ضرب إيران بقوة، وارتفع سعر خام برنت أكثر من 6% إلى نحو 90 دولارا للبرميل. مجلة بوليتيكو الأمريكية تفيد بأن حلفاء أمريكا في أوروبا تحديدا يتجاهلون مساعي واشنطن لتشكيل دوريات في مضيق هرمز، وذلك بعدما حثت إدارة ترامب كلا من بريطانيا وفرنسا لقيادة التحالف البحري، حيث يشترط الحلفاء التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران أولا. تؤكد بوليتيكو أن رفض الحلفاء الأوروبيين دعم مساعي واشنطن هذه هو أحدث مؤشر على أن هجوم واشنطن المتكرر على أقرب حلفائها قد أتى بنتائج وخيمة عليها. بدورها علقت مجلة إيكونوميست على آخر التطورات وقالت إن الرزنامة تقول إننا في تموز مع أننا لا نزال في نيسان، فقد توقفت الحرب بين إيران وأمريكا إلا أنها لم تنتهي بعد، ولا يزال مضيق هرمز مغلقا بشكل فعلي في وقت تحاول فيه دول الخليج التوسط من أجل إعادة فتحه وإن كان مؤقتا. وتعلق المجلة بأن ترامب يراوح في مكانه ويحاول كسب الوقت على أمل تحقيق صفقة مع إيران، وشددت إيكونوميست على أنه حتى لو تمكن الدبلوماسيون من إيجاد حل فقد يكون حلا مؤقتا ومجرد ترقيع لاتفاق كان هشا منذ البداية. الحوثيون في اليمن يدرسون فرض رسوم على السفن التي تعبر البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانهم فرض حصار بحري على السعودية كما قالت مصادر إقليمية لرويترز. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحذر جنودها من أن نشر مقاطع الفيديو عبر الهواتف المحمولة قد يسهل على إيران قصف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وأكدت أن بعض الجنود في المنطقة سيطلب منهم قريبا تسليم هواتفهم المحمولة التي يستخدمونها للتواصل مع ذويهم بين الحين والآخر. تداعيات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وإغلاق الممرات البحرية الحيوية إلى جانب تصاعد التهديدات الأمنية والصحية هيمنت أمس على أعمال الاجتماع نصف السنوي للاتحاد الأفريقي الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط تحذيرات من انعكاسات هذه الأزمات على اقتصادات دول القارة واستقرارها. صحفي إسرائيلي يكشف عن مأدبة عشاء أقيمت في واشنطن جمعت بنيامين نتنياهو برجل الأعمال اللبناني أنطون الصحناوي، وهو ما أثار عاصفة من الجدل والغضب في الأوساط اللبنانية وعلى منصات التواصل وسط تباين في القراءات حول خلفيات اللقاء ودلالاته السياسية والدولية. الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال يعتبر أن دعمه لإسرائيل كان السبب الحقيقي وراء اعتقاله وسجنه في الجزائر. وفي تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية كان، وجه صنصال رسالة للإسرائيليين قال فيها: واصلوا التحلي بالشجاعة كما كنتم دائما، وأضاف أنه ليس الوحيد الذي يشعر بالصداقة تجاه دولة الاحتلال وشعبها، فكثيرون على حد تعبيره يفكرون بذات الطريقة في الوطن العربي لكنهم لا يملكون الشجاعة لقول ذلك بصوت مرتفع، كما يقول الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم. مستمعينا الأكارم أدعوكم للبقاء مع أثيرنا هذا، فهناك المزيد على مدار الساعات المقبلة بالإضافة إلى موقعنا الإلكتروني والمنصات الرقمية لرأي. شكرا للبنك الإسلامي الفلسطيني، لمشتركي إسلامي موبايل، حركاتكم الرقمية قد تقودكم للربح $500. قوموا بتنفيذ حركة فعلية على هذا التطبيق للدخول في سحب الهدايا والجوائز. كنا معكم في حلقة أوراق الصحافة الأخيرة للشهر الجاري، نلقاكم إن شاء الله في آب المقبل يوم الأحد. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان، وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاما تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: ارتفع سعر سهم شركة CXMT الصينية، أكبر منتج لرقائق الذاكرة في الصين، في أول أيام تداوله في بورصة شنغهاي للأوراق المالية الاثنين الماضي، وذلك في أكبر عملية طرح عام أولي في البلاد في السنوات الأخيرة. وحسب وكالة بلومبرغ فإن سهم الشركة سجل قفزة هائلة بلغت 466%، لتصبح بذلك CXMTV الصينية أكبر شركة في البلاد مدرجة محليا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركات أمريكية بدأت في تغيير نمط إنفاقها على أدوات الذكاء الاصطناعي نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفتها والتحول لشراء نماذج منخفضة السعر بما في ذلك منتجات شركات صينية. وقالت الصحيفة إن هناك شركات تشتري نماذج منخفضة التكلفة علاوة على نماذج أعلى سعرا من شركتي أوبن AI وأنثروبيك لكي تناسب احتياجاتها المتنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
4: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. جيش الاحتلال يمدد عدوانه والإغلاق المفروض على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى 30 أيلول القادم. مؤسسة الضمير الحقوقية في غزة تقدم بلاغا رسميا للمحكمة الجنائية الدولية بتوثيق استشهاد 9 أسرى من غزة كانوا يتمتعون بصحة جيدة وقت اعتقالهم. محكمة الاحتلال ترفض 4 التماسات لوقف هدم مدرسة بنات زيف الثانوية شمال يطا وثلاثة مساكن في خربة المفقرة بمسافر يطا. صحيفة يدعوت أحرنوت تكشف عن أن الوزير المتطرف بيتسيلس موتريتش أحدث في السنوات القليلة الماضية تغييرات واسعة في البنية الإدارية والاستيطانية والأمنية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنه لم ينجح في تنفيذ وعده بفرض السيادة الإسرائيلية رسميا عليها. حركة حماس وفصائل المقاومة توافق على خطة المبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة. مسؤول في مجلس سلام ترامب يعلن اختيار مجموعة أولية تضم نحو 5000 مواطن من غزة تمهيدا لإخضاعهم للتدريبات بهدف تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة. ممثلون وأعضاء المجتمع البريطاني العربي يطالبون رئيس الوزراء أندي بيرنام بالاهتمام بملفي فلسطين وغزة، و70 أكاديميا فلسطينيا يدعون المستشار الألماني لإعادة النظر في موقف برلين الرافض لاتخاذ إجراءات أوروبية تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة. استطلاع للرأي يظهر أن 49% من الأمريكيين يريدون اعتقال بنيامين نتنياهو داخل أراضي دولتهم، والأخير يقول إن لدى إسرائيل قوات خاصة جاهزة للتدخل في حال تعرضه للاعتقال خلال أي زيارة خارجية له. الجيش الأمريكي يشن غارات على إيران وسط أنباء عن حملة قد تستمر أسبوعين، والسعودية تؤكد لترامب رغبتها بخفض التصعيد مع طهران. ارتفاع أسعار النفط يوم أمس أكثر من 6% بعد حديث الرئيس الأمريكي عن عزمه ضرب إيران بقوة. مجلة بوليتيكو الأمريكية تفيد بأن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يتجاهلون مساعيها لتشكيل دوريات في مضيق هرمز، إذ يشترطون التوصل إلى وقف لإطلاق النار أولاً. الحوثيون في اليمن يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية التي تمر عبر جنوب البحر الأحمر بعد أسبوع واحد من إعلانهم فرض حصار بحري على السعودية. أخيرا، الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال يعتبر أن دعمه لإسرائيل كان هو السبب الحقيقي وراء اعتقاله في الجزائر. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
3: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: أنا أريد،
11: أنت أريد،
10: هو أريد،
12: وهي أريد،
13: أحنا أريد.
14: أريد، طور عالمك.
15: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الخميس 30 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة راية الإعلامية. ومن راية صباح الخير. وكالعادة وبمعيتكم نصب على الزملاء. سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. صباح الخير زميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

0: رحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. نصبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. صباح الخير يا بلد. صباح الخير من حيفا والناصرة وعكا وصفد لطوس الرفح وام الرشرش. والبلد لازم تعمر وان شاء الله ازمة وبتعدي، وعشان تعدي بدها وقفة ولاد البلد. امبارح بعد التصريح الصحفي لوزير المالية ستيفان، الواحد كانت شوي مشاعره مخربطة، ما بين انه مبسوطين انه في حدا، وهذه من النوادر، انه يطلع علينا كمسؤول ويحكي للناس بصراحة، يحكينا شو واقع البلد.
1: عندما يتحدث جانب الإسرائيلي اليوم على خطوات قطع العلاقة البنكية بين وبينهم، أعتقد إن أقدم على ذلك يكون قد تجاوز كل الخطوط الحمراء. قطع العلاقة البنكية يعني قطع كل إمكانية لتزويد المناطق الفلسطينية بالخدمات، مياه، كهرباء وبترول وغيره، وسيصعب الحياة أكثر وأكثر على المواطن الفلسطيني. هذا مسلسل حقيقة بدأ منذ بداية الاحتلال، ولكن مؤخرا في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية هذا المسلسل والإجراءات الإسرائيلية تزداد صعوبة وتضيق علينا كل المنافذ. اليوم نواجه تبعات حرب الإبادة على قطاع غزة، اليوم نواجه إرهاب المستوطنين الغير مسبوق بكل المعايير.
0: ويعني مشكورا دكتور ستيفان، حكى عن انه موضوع التهريب في البلد، وحكى عن اجراءات الاحتلال بالانفكاك البنكي وعدم التعامل مع البنوك الفلسطينية وما يترتب عليه من اعاقة في موضوع الخدمات. كل هذا منيح، ولكن احنا كمان بدنا نسمع شو بدكم تعملوا في هيك ظرف، شو خطة الحكومة، شو مطلوب منا كمواطنين. يعني إذا بدك كمان يكون في شراكة مع المواطن، احكي للمواطن شو خطتك وكيف يوقف معك. ما بدنا مسؤول فقط بصيغة محلل سياسي، بدنا حلول. وقبل ما توقع الفاس بالرأس ونصير ندور على جلان مي في طابور جديد، قبل ما تنتشر أكثر الأسواق السوداء يصير كل شيء ينباع من تحت الطاولة، المواطن مش حمل. بلشنا نشوف بسطات البنزين والسولار يا جماعة الخير بالكناني والجلان، والله يسر من اللي جاي. واليوم احنا رح يكون في جولة في عدد من محافظات الضفة الغربية مع زملاء الصحفيين، نسمع منهم شو حال اخبار البلد والناس.
2: شدة وشدة وشدة، بدنا نجيب العدة، بدنا نغني وبدنا نزمر، بدنا نمد المعدة.

0: وأيضا لمستمعين ومتابعينا بدنا نخبركم أنه كمان إحنا أصابنا ما أصابنا في الواتساب. تم حجب رقم راي على الواتساب، بتقدر تتواصلوا معنا على نفس الرقم ولكن على 00972 وليس 0. ونكرر رقم الواتساب على 00972592421222. وطبعا هذا بشكل مؤقت إلى أن إن شاء الله يعود رقم رايا بالمقدمة 00970 قريبا. ونذكر بأرقام البرنامج على 02-242-1222 أو 3. ولا مؤشرات ولا انفراجات في الأفق، كيف أثرت الأزمة المحروقات على الاقتصاد في المحافظات؟ وبداية من الخليل، الزميل طه أبو حسين معنا من الخليل لمزيد من صورة الوضع في الخليل. صباح الخير طه.
1: صباح الخير لك ولكافة السيدات والسادة المتابعين.
0: يسعد صباحك وتحياتنا لك وتحياتنا لكل أهلنا.

0: أرض الواقع في محافظة الخليل كباقي محافظات الضفة الغربية. يعني خلال الأيام الماضية رصدنا حجم هذه الأزمة، خلال ساعات قليلة يتم نفاذ الوقود من كافة محطات الوقود الموجودة بمحافظة الخليل بسبب الاحتياج الكبير وبسبب نقص الكميات الموردة إلى محطات الوقود بالضفة الغربية.
1: نعم، يعني ولا يعني نعرف كلنا أنه الخليل هي من أكبر المحافظات وأكثرها في مجال الصناعة، وأكيد يعني بيكون في حاجة أكثر لموضوع الوقود وخاصة الوقود الصناعي. كيف يؤثر ذلك على الحياة التجارية والصناعية في مدينة الخليل؟
0: نعم، يعني أيضا خلال هذه الأيام كنا قد عددنا تقارير اقتصادية حول هذا الموضوع، وتحدث خبراء اقتصاديين عن تأثر كافة مناحي الحياة لا سيما الاقتصادية منها، خاصة نحن نتحدث عن أن القطاع الزراعي والقطاع الصناعي يعتمدان بشكل مباشر على يعني على الوقود تشغيل واستمرار هذه المجالات، مجالات الزراعة والصناعة. بالإضافة إلى ذلك حتى القطاع التجاري، موضوع إيصال يعني البضاعة بكافة أشكالها والمواد الغذائية، كل ذلك يحتاج إلى الوقود. هذا له دلالات وإنعكاسات وتأثيرات واضحة وجلية على هذه القطاعات، بالتالي يعني تأثيرات اقتصادية فوق ما هو الاقتصاد أصلا يعاني من يعني أزمة كبيرة وحادة منذ يعني الحرب على غزة، انعكاسات كثيرة وتأثيرات أكبر، وهذا يعني زاد وضخم من حجم الأزمة التي يعيشها الفلسطيني. نحن نتحدث بأن احتياج الضفة الغربية بما لا يقل عن 3 مليون لتر يوميا للضفة الغربية، ما يصل إلى الضفة الغربية حسب نقابة المحروقات تتحدث بأنه لا يزيد عن 2.5 مليون لتر. بالتالي نحن نتحدث، هذا في أحسن الأحوال، بالتالي نحن نتحدث عن نقص بما لا يقل عن 1 مليون لتر يوميا، وهذا يعطي مؤشرات واضحة عن حجم النقص وحجم التأثيرات سواء على الحياة البسيطة للمواطن أو حتى على الحياة الاقتصادية والتجارية وكافة المناحي.
1: يعني بالحديث عن هذا النقص طه، وعلى ما يبدو أن الأزمة تتفاقم، يعني إذا إحنا كل يوم ندخل بعجز 0.5 مليون لتر تقريبا بتراكم أسبوع أو أسبوعين طبعا الأزمة راح تتراكم. حول ما تصريح وزير المالية ستيفان امبارح حول قطع العلاقات البنكية مع البنوك الفلسطينية وتأثيرها على التجار، كيف تلقى التجار هذا التصريح؟
0: نعم، يعني هذه أزمات متتالية، وهذه يعني الحلول ربما هي حلول مثالية وجيدة، لكن هذه الحلول لا تحل بشكل آني حسب خبراء الاقتصاد وذوي العلاقة بهذا الإطار. يعني نحن نتابع موضوع مشكلة النقد منذ عدة سنوات تطرح على أرض الواقع، نتابع موضوع أزمة الشيكل، ويعني منذ سنوات تطرح هذه القضية، ولا حلول ولا يعني لا يوجد عمل فعلي على أرض الواقع لحل هذه الإشكالية. بالتالي الحل الآني لهذه الإشكالية كما حصل أيضا موضوع الحلول البنكية أو يعني الدفع الآلي من خلال بطاقات الفيزا، هذه حلول هي جيدة لكن لا تحدث بين ليلة وضحاها كما يتحدث أصحاب الاختصاص بهذا الإطار. بالتالي يعني من الصعب الحديث عن هذه الحلول على أنها حلول ناجعة في ظل يعني تضخم الأزمة وفي ظل هذه يعني ربما بعد سنوات يعني تحتاج 10 سنوات أو أكثر تكون هذه الحلول جذرية، وإن عملت ضمن سياسات نعم. يعني

0: تدريجية وحقيقية على أرض الواقع.
1: والله يفرجها يعني يا طه. إحنا شايفين الأمور تتدحرج من أزمة إلى أزمة. الزميل طه أبو حسين من الخليل، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. ومن الخليل إلى طول كرم، حال أهلنا والوضع الاقتصادي وموضوع أزمة الوقود في طول كرم. الزميل منتصر العناني، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: يسعد صباحك منتصر، وتحياتنا لك وتحياتنا لكل أهلنا في طول كرم. طول كرم يعني إحنا شاهدنا بعض الفيديوهات المنتشرة حول أزمة الوقود، ويعني هذا الاصطفاف الطويل من الطوابير في طول كرم. لو تصف لنا الوضع منتصر.
2: الوضع مأساوي كثير وبدون تحديد بالكلمات، لأن الكلمات عاجزة أمام هذا الألم الذي يعانيه أبناء شعبنا في ظل هذه الأزمة. وهي ليست أزمة واحدة، هي أزمات في مدينة طول كرم. أنت تعلم تواجد الاحتلال الدائم في مدينة طول كرم والمخيمات، وبالأمس يعني تجديد الأزمة الجديدة والأكبر والأضخم، تواجد الاحتلال وتمديده بتواجده أيضا تمديده لأيلول القادم، تواجده في المخيمات طول كرم ونور شمس ضمن قرار إسرائيلي جديدة. أزمة الوقود هي إضافة إلى أزمات سابقة، أزمات الاقتصاد التي يعاني منها المواطن الفلسطيني والكرمي بالذات، خاصة في ظل أن هناك بعض المؤسسات والشركات والمحلات التجارية أغلقت أبوابها، وهناك مطعم بالأمس القريب تم إغلاقه بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها. وأنت تعلم بالشيكات الراجعة والأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها أبناء شعبنا. ولكن أزمة الوقود هي اعتبرتها ظاهرة جديدة في المجتمع الفلسطيني، وطول كرم هي الأكثر معاناة في ظل معاناة سابقة وألم متواصل على هذه المدينة التي مستهدفة من قوات الاحتلال. لكن أزمة الوقود هي أزمة لا يمكن وصفها بالكلمات، أثناء الوقوف وليس بطريقة نظام، وإنما بفوضى عارمة تجتاح المدينة والكازيات نتيجة الوضع القائم والحاصل أمامنا. لكن هناك هم يضحك وهم يبكي، يعني هناك من يقول بأنني أقعد بالساعات أنتظر ومتوقف بالطابور، وعندما أصل ويأتي دوري هناك لا يوجد بنزين ولا يوجد سولار، وبالتالي عن جد هناك قهر كبير جدا في هذه الأزمة. هناك تطلعات لإنهاء هذه الأزمة في ظل ظروف صعبة يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة مدينة طول كرم التي تعاني الأمرين منذ 3 سنوات نتيجة تواجد الاحتلال. فبالتالي أزمة فوق أزمة، وهذا يسبب القهر في داخل الإنسان الفلسطيني الذي يعاني يوميا. ولكن هناك حرمان أيضا، يعني هناك في بعض الأمور التي يجب أن نأخذ بها في هذه الأزمة. أو أولا النظام في الوقوف عند الكازيات، هاي مهمة جدا، أو عند الكازيات. الأمر الثاني أنه يحرم البعض من الوصول للكازيات. يعني أحد المواطنين بالأمس القريب وليس بعيدا بالأمس قال لي بأنني لا أستطيع، سيارتي متوقفة عند دوار فرعون وأريد فقط زجاجة لتعبة السيارة من أجل وصولي إلى البيت ووضع السيارة هناك، لا أريد تعبة السيارة بالكامل، ولكن هناك مواد في داخل السيارة، مواد غذائية، ولا أستطيع الوصول إلى البيت. ورفضوا تعبة هذه القضية. وبالتالي أيضا هناك تجارة بعض للأسف الشديد من يتاجر بزجاجات البنزين والسولار في بعض الأماكن
1: للأسف.
2: وصلت حتى اللتر 14 شيكل. وبالتالي هذه مأساة يعاني منها الشعب الفلسطيني. وفي طول كرم أزمات متواصلة، وكما قلت أنت تعلم كمان بالإضافة إلى أزمة البنزين والسولار هناك أزمة أيضا أزمة درجة الحرارة العالية التي يعاني منها والرطوبة في مدينة طول كرم والوقوف تحت أشعة الشمس لساعات طويلة. وهنا أنا أريد أن أنوه إلى أمر مهم جدا، أنه لا مجال يعني إصدار بيانات، إنما أترك الوضع طبيعيا من أجل أن لا تصبح هناك أزمة دائمة. يعني هناك عندما يسمع المواطن أن هناك بيان بتحديد المواعيد، بالتالي هذا التحديد يخلق أزمة جديدة وكبيرة جدا أمام الكازيات.
1: يعني ما بعرف إذا في طول كرم تم تحديد ساعات فتح وإغلاق للمحطات الوقود زي ما حدث في نابلس على سبيل المثال.
2: نفس ما حدث في نابلس يحدث في طول كرم، هناك تحديد لبعض المواعيد، ولكن كان هناك طلب من المواطنين والسائقين وأصحاب يعني أصحاب الكازيات بأن يكون هناك تحديد لبعض الكازيات للشاحنات وأصحاب التكاسي للسولر تحدد كاسيات خاصة، وأيضا أصحاب البنزين أيضا نحدد لهم كاسيات خاصة حتى لا تكون الشاحنات متوقفة في وسط المدينة، وأنت تعلم أن هناك كاسيات في داخل وسط المدينة.
1: نعم نعم صحيح،
2: هناك أزمة كبيرة جدا تسبب في إغلاق كثير من الشوارع.
1: نعم، يعني امبارح كنا احنا كمان مع الأستاذ علاء مياسي من اتحاد نقابات عمال النقل، وتحدثنا على أساس أنه ممكن الحديث مع المحافظين في مختلف المحافظات لتحديد على سبيل المثال زي ما تفضلت، يعني إذا كانت في محطة وقود خارج يعني خلينا نحكي مركز المدينة بيكون أسهل على الشاحنات وسيارات العموم الوصول إلها، وتحديد كزيات أو يعني محطات وقود أخرى للبنزين. هل هذا ممكن في طول كريم؟
2: نعم ممكن إذا تم إصدار قرار بتحديد الكازيات التي يتم فيها السولر للسيارات والشاحنات الكبيرة جدا، وخاصة يجب أن تكون هذه الكازيات خارج المدينة اللي هي أطراف المدينة حتى لا تسبب أزمات في داخل المدينة. يعني هناك إغلاق لكثير من الشوارع، هناك أزمات وتواصل الزوامير الدائمة نتيجة هذه الأزمات. يعني ممكن تحديد الكازيات أو المحطات اللي خارج المدينة وأطراف المدينة، وفي الداخل هي السيارات العادية والخصوصي أن تكون في داخل المدينة. أيضا في أمر مهم جدا يجب أن إلي أيضا بأن هذه الكازيات هناك في خلافات، هناك إشكاليات كثيرة، هناك تبدأ الطوش في بعض الكازيات نتيجة تجاوز بعض.
1: نعم وحدثت. نعم صحيح،
2: نعم حدث كثيرا في كثير من الأماكن، وبالتالي هذه الإشكالية يجب أن تنتهي، خاصة أننا نمر في ظروف صعبة جدا، وبالتالي أي مواطن يسمع بأن هناك مجرد بيان بأزمة أو تحديد موعد تجد السيارات تقف طوابير أمام الكازيات، وبالتالي تسبب أزمات خانقة وإشكاليات في داخل المحطات الوقود.
1: كان الله بالعون منتو الكريمة الزميل منتصر عناني، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم السلامة دوما. وكأن الحال واحد. ومنتو الكريم إلى جنين، الزميل عمر مناصرة من جنين. يسعد صباحك عمر. عمر يسعد صباحك.
3: صباح الخير لك يا جميل المتابعين.
1: يسعد صباحك عمر، ويعني انتقلنا من الخليل إلى طول كرم والآن إلى جنين. ما هي صورة الوضع اليوم مع أزمة الوقود واستمرار الأزمة وجنين تحديدا؟ عمر شفنا يعني بعض الصور من أمام محطات الوقود، يعني وجود الناس بشكل كثيف وبشكل عشوائي أيضا، لو تضعنا في صورة الوضع.
3: يعني كباقي محافظات الوطن جنين يوجد فيها أزمة حادة فعليا في موضوع محطة الوقود منذ بداية الأزمة الحقيقية فعليا.
1: نعم.
3: ولكن المختلف كليا في مناطق جنين، المدينة بشكل عام هي مدينة صغيرة جدا، شوارعها ضيقة، هنالك شوارع خارج عن الخدمة نتيجة العمليات العسكرية التي تم استهدافها طوال الفترة الزمنية الماضية، مع تواجد عدد كبير من المركبات بشكل خاص تحديدا الدراجات النارية، وجنين منطقة زراعية، فهنالك كميات كبيرة من المواطنين التي لا تستطيع أصلا الوصول في الجرارات الزراعية وبعض الممتلكات الأخرى التي تعمل في القطاع الزراعي. فيعني يحاول بعض الأشخاص تعبئة جالونات من البنزين أو من السولار بهدف العودة إلى عملهم، وبالتالي هنالك أزمة حقيقية شاهدوها وشاهدناها أمام محطات الوقود.
1: نعم.
3: بالإضافة إلى ذلك نتحدث بفكرة أخرى، إنه عدد محطات الوقود التي يعني يصلها كميات هي قليلة مقارنة في بعض المحافظات الأخرى. عندما تم نشر أول مرة، أنا لم أتابع في المرات الأخرى، ولكن عندما تم نشر أول مرة أسماء محطات الوقود التي سيصل إليها، فكان هنالك يعني بالنسبة للمحافظات الأخرى هنالك عدد قليل جدا، محطة أو محطتين لأول مرة مقارنة بمحطات أخرى زي رام الله ونابلس، كان هنالك مفارقة كبيرة أكثر من الضعف، نتحدث 5 و7 محطات وقود.
1: نعم.
3: اسمها مقارنة إلى محطة أو محطتين في جنين. وبنفس الوقت هنالك استمرار العملية العسكرية داخل مدينة جنين ما يشكل أزمة حقيقية. يعني يوم أمس في منطقة دوار الداخلية قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى منطقة محطة يزيد حيفا وألقت قنابل صوت، فكل ذلك يتزامن مع بعضه
1: يعني هذا التزامن غريب عمر، يعني التزامن انه اقتحام المنطقة اللي فيها محطة الوقود يمكن تكون الوحيدة اللي شغالة يعني.
3: فعليا يعني محطة حيفا من اكثر المحطات الحيوية داخل مدينة جنين، واقترابها من المنطقة العسكرية اللي هي على بعد امتار قليل جدا من منطقة مخيم جنين، وشارع حيفا وشارع حيوي يفصل وسط المدينة مع المناطق الغربية. نعم. على طول امتداد الشارع من مناطق غرب جنين حتى مناطق وسط المدينة، فبالتالي الأزمة كباقي المحافظات، ولكن أعتقد أن في جنين شوي الصورة زي ما شوفوها الناس هي بتيجي بشكل أكبر أو أوسع، هذا يعني بعود إلى طبيعة البنية التحتية. نعم. للمنطقة وللمدينة.
1: نعم، يمكن عمر يعني بس للإيضاح أنه جنين تحديدا بسبب وجود المشاريع الزراعية وحاجة الوقود لتشغيل المواكن الزراعية التي لا يمكن وصولها إلى محطات الوقود، وبالتالي هم بحاجة فعلا إلى تعبئة جالونات. هل في اتفاق ضمني أو يعني طريقة للسماح للمزارعين بتعبئة جالونات، ولا أنه إحنا كان في عنا قرارات بمنع تعبئة الجالونات؟
3: والله صراحة شوف، المنطقة الشرقية في منطقة جنين في بعض في محطة وقود خلال الفترة الماضية تم السماح من صاحب المحطة، ولكن اتفاق ضمن بين الحكومة الفلسطينية أو بين المؤسسات المسؤولة داخل مدينة جنين لم يتم اتفاق بشكل خاص.
1: لا.
3: ولكن على صعيد المركبات العمومية تم تخصيص محطة صباح الخير في المنطقة الشمالية الشرقية منطقة جنين القير على شارع الناصري، أنها تكون خاصة في أصحاب المركبات العمومية والتكاسي. وهناك مشكلة أخرى اللي هي موضوع الدرجات النارية.
1: نعم نعم، وإحنا شفنا صراحة على منصات التواصل الاجتماعي يعني هذا التجمع للدرجات النارية
3: كبير جدا، لأنه هي فعليا يعني تشكل نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال الخاصة داخل مدينة جنين بيعملوا على الدرجات النارية. ف يجب إذا استمرت الأزمة لفترة أطول أن يتم تخصيص حتى الحد من مشكلة الأزمة، أن يكون هنالك يعني نظام معين بهدف تقليل من طبيعة الأزمة.
1: نعم.
3: من خلال تخصيص أماكن مثل بعض الكازيات للمناطق الزراعية وأخرى للمركبات الخاصة وأخرى للمركبات العمومية حتى يكون الإشي بشكل أفضل وبشكل أحسن إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.
1: وإن شاء الله أنها بتستمر. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر الزميل الزميل عمر مناصرة من جنين، تحياتنا لك وتحياتنا لكل أهلنا في جنين، ويا رب ربنا يفرجها على كلنا.
4: برعاية جوال.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

عودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. ونذكر بأن الرقم راي على واتساب قد تبدلت المقدمة مؤقتا على 00972-592-42-122. وطبعا ذلك بسبب خلل على الواتساب أو حجب الرقم من قبل واتساب. مكتوب علينا الشعب حتى أرقامنا مش عارفين نتدبر فيها. وصباح الخير لكل متابعينا وللناس اللي أصلا بيبعتونا قاعدين على الرقم الجديد. يسعد صباحكم وشكرا لمتابعتكم ودوما. وأن هذا سيكون الرقم المعتمد الآن يعني لحد هلأ. إحنا نقول هذا الرقم هو رح يكون مؤقتا إن شاء الله بيرجع الرقم بالمقدمة الأولى.

يسعد صباحك يا يوسف. بتول يسعد صباحك يا بتول. يعني بدكم تسامحونا اليوم مش كل الأرقام موجودة. إما محمد يسعد صباحك، وأيضا متابعينا على فيسبوك حبيب يسعد صباحك، ورائد عودة صباح الخير يا رائد. محمد نجم من الولايات المتحدة الأمريكية صباح الخير، صباح الخير لكل أهلنا وين ما كانوا، ومن القدس وأقصاها ومساجدها وقيامتها وكنائسها وشوارعها وأزقتها وأسوارها ودرجاتها المشتاقة صباح الخير. صباح الخير يا غازي، غازي نصيف. والحج بسام العملة يسعد صباحك يا حج. تحياتنا دياب جمجوم أبو العبد صباح الخير، وعزام عبدو يسعد صباحك عزام.

طبعا والسؤال المعتاد يوميا من الصبح، وين في بنزين؟ وين في سولر؟

وعادل بوجه رسالة بقول الرجاء من الإخوة الفلسطينيين موجودين في الخارج العودة إلى أرض الوطن لتغيير الشفت. إحنا انذبحنا. أحمد الصباح يسعد صباحك بقول أشغل المواطن الفلسطيني وألهو في طوابير السر والبنزين في الوقت الذي انشغل فيه المستوطنين بسرقة الأراضي ونهب البيوت، وهذا هو فن الإلهاء. معك حق يا صديقي.

0: وشكرا لبعض المعلومات بقولولنا انه اللي بيسأل عن البنزين بمحطة الهدى في البيرة فيها بنزين بس أزمة. هلا منجيب المعلومة الصافية من سلام. وهي سلام بقولكم فيها بنزين وسولار.
1: يا أحلى شب بهالكون لو نعيونك أجمل لون يا بعيون العسلية أسمر يلي.
0: والله الواحد صار يتذكر أيام ما كان كل الطرق السالكة وطرق الفاتحة في أيام الشتاء والثلج. احنا بنحاول نتواصل مع سيد عبدو إدريس رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مفروض يكون معنا بعد الفاصل للحديث عن واقع التجارة وشو اللي جايينا. نعم سيد عبدو إدريس رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، يسعد صباحك.
2: طبعا الخير لك والإخوة والأخوات جميعا، أسعد الله صباحك.
0: إيه تحياتنا لكم ويعطيكم ألف عافية. وواضح أنه الأزمات تشتد من يوم ليوم، وبعد تصريحات وزير المالية ستيفان مبارح، كيف تنظرون إلى واقع التجارة وواقع التجار أستاذ عبدو؟
2: يعني أول شيء احنا بداية بنأمل السلام لأبناء شعبنا في كل محافظات الوطن
0: يا رب.
2: يعني واللي تفضلت فيه ألامنا ومعاناتنا من أهلنا في غزة اللي بيصير معهم لمحافظات الضفة الغربية، ويعني كله مركب وبتبدأها بالمستوطنين واعتداءاتهم اليومية على المواطنين وعلى الممتلكات وعلى كل الفلسطيني بالعموم، للإجراءات يعني بتمتد للإجراءات الاقتصادية اللي لها علاقة بكل يعني الإغلاقات اللي لها علاقة في موضوع المعابر، موضوع المقاصة، الإيداع النقدي، كله مع بعضه. يعني برأيي اليوم احنا الظروف اللي بنعيش فيها هي تراكمات، يعني اليوم عمالنا وصلنا لمراحل متقدمة، ولكن يعني على كل الأحوال احنا اليوم يعني اللي بنشوفه في مسؤوليات بالآخر، كل واحد عنده مسؤولياته. في مسؤوليات على الحكومة الفلسطينية، في مسؤوليات على كل في مكانه، في مسؤوليات على المجتمع الدولي، في مسؤوليات على إسرائيل باعتبار سلطة الاحتلال وهي مسؤولة اليوم، في مسؤوليات لإلها إلها علاقة في يعني كل ما يجري على الأرض بالآخر، بتحمل مسؤولياتها القانونية ضمن القانون والنظام الدولي وأي قانون موجود بالكون يعني بالآخر. عشان هيك اليوم احنا يعني اليوم ما بيصير نكون فقط يعني احنا بدنا نوصف الواقع، يعني حتى نكون واضحين، ما بدنا نوصل للواقع. انا كمواطن فلسطيني من عايش الحاله.
0: نعم تماما تماما نعم اتفضل تماما انه لا نكتفي بوصف الواقع، يعني وعلى الجهات المختصه كنا نحكي في صباحا انه ايضا احنا لا نكتفي بوصف الواقع، بدنا كمان حلول ودعوه للمشاركه بالحلول سواء كمواطنين او كقطاع خاص او كقطاع رسمي.
2: يعني أخي العزيز أنا بدي أحكي لك إحنا يعني الموضوع من شقين، في خطاب للعالم موجه وفي خطاب داخلي، يعني نحكي مع بعض. يعني بدنا ندرك إنه لما إحنا منخاطب أبناء شعبنا يعني هم عايشين الواقع، عايشينه، عايشين الحالة وعايشين الواقع. فأنا دائما بحكي لهم يعني إحنا عايشينه، يعني ما بدي حدا أنا كمواطن فلسطيني يشرح لي أنا وين، يعني من عايش، عايش الحالة، يعني أنا عايش المكان اللي بنحكى فيه. فأنا اليوم بالآخر أتطلع إلى حلول وأتطلع إلى يعني أفق وإجراءات على الأرض يعني تتناغم مع ما يحصل على الأرض. وجهة نظرنا اليوم إحنا كمان فلسطينيين، الجانب الرسمي الفلسطيني بشكل عام صوتنا لا يتناغم مع حجم المأساة اللي موجودة على الأرض، بدها من موضوع اللي له علاقة في التعديات اللي موجودة في كل التفاصيل، في المعابر، في المواضيع اللي لها علاقة في الشؤوننا كلها كشعب فلسطيني عموما. فإحنا يعني يهدم الهدم المنازل اللي بيصير فيه كل يوم، مطلوب صوتنا كمان يطلع للعالم، يطلع لكل الدنيا بالآخر. الموضوع احنا بنحكي مع بعض وبنشوف الموضوع بيننا وبين بعض. طب احنا بدنا العالم كله اليوم، العالم لازم يكون معنا في هذا الموضوع. الاتفاقيات الموجودة في دول موقع عليها، يعني هاي الاتفاقيات يعني زي اتفاقية باريس والهم اللي قبلنا فيه واللي هو مش قابل فينا، هاي الاتفاقيات في دول كانت عليها موجودة وفي دول ضامنة لهاي الاتفاقيات، ولكن
0: يعني أعتقد أنه بحاجة إلى حراك على مستوى دبلوماسي دولي.
2: طبعا عبدالله. طبعا يعني أنا كمواطن فلسطيني الحراك اللي موجود ما بشوفه يتناغم مع حجم الكارثة اللي إحنا موجودين فيها. وإحنا اليوم للأسف كمان حتى اليوم حتى في موضوع غزة اليوم أنت بتشوف الحرب ما توقفت, يعني قالوا الحرب توقفت ما توقفت. موضوع التجارة في غزة لليوم نفس الحكاية, وتجار محدودين هم اللي بيدخلوا هم اللي بيطلعوا. بتتغير حجم المأساة, بيصير حجم المعاناة, بدل 90% بتصير 70 وبتصير 60% بالآخر.
0: نعم صح.
2: فاليوم حجم المعاناة اللي احنا بنعيشها مركبة. عشان هيك حتى نكون واقعيين, انا اليوم برأيي مطلوب اليوم صوت اعلى, مطلوب يعني ان نكون اليوم ما نرحل مشكلتنا على المواطن كمان. يعني بدي اطلع اقول كل شوي للمواطن, بدي اضغط المواطن وبدي امهد للمواطن انه جايك اجراءات, وبعدين شيك يعني المواطن لم يستطيع مش هيستطيع التحمل. المواطن أصبح في ضيق في كل مناحي الحياة. عشان هيك المواطن ما بده حدا يمهد له إنه يقول له إنه أنا جايتك إجراءات جديدة وإلى آخره. فأنا اليوم اللي بشوفه وإحنا بنشوفه في القطاع الخاص بنحاول, أنتوا شايفين بالقطاع الخاص بالمحاكم باللي تقام فيه المجلس التنسيقي في موضوع المحاكم في موضوع المعابر في يعني إحنا بنحاول بالمجلس التنسيقي من خلال زملائنا وإخواننا مع إخواننا في المجلس التنسيقي بالقطاع الخاص مع كل الجهات بنحاول نعمل الجهد المطلوب منا قدر المستطاع في كل مكان مع مراعاة احنا بالاخر مش شغلنا, يعني حتى نكون واقعيين هذا شغل الجهات المسؤولة, ولكن بنحاول نساعد في كل مكان بنقدر فيه من خلال الاجراءات اللي بنقدر نقوم فيها بالتنسيق مع جهات الاختصاص طبعا. نعم. بنحاول دائما ولكن مطلوب. نعم. مطلوب اجراءات رسمية واضحة. انا كمان مرة كمواطن فلسطيني لا ارى ما يعني ردة الفعل الفلسطينية الرسمية والاجراءات الموجودة لا مع حجم الكارثة اللي احنا فيها. لا يجوز ان نبقى ننتظر, يعني الى متى؟ يعني
0: المشكلة الانتظار قد يأتي بالكارثة.
2: ننتظر بعدين. نعم. يعني نشوف الانتخابات الاسرائيلية شو بده يصير فيها ونشوف
0: مش يعني هذا المنطق, هذا منطق الانتظار الانتخابات الإسرائيلية للأسف. يعني
2: هذا يعني في عدة مدارس, حدا بقول لك هيك بده يصير يعني ليس. طب احنا وين من الموضوع بالآخر؟ احنا ما بدنا عمي, انا اليوم انت بتحكي معي انا بمثل قطاع خاص, احنا بالقطاع الخاص انا وزملائي وين احنا بنحكي في شيء له علاقة بحقوق اقتصادية إنسانية اجتماعية. السياسة مين بيحكي في السياسة؟ أصحاب السياسة بالآخر.
0: نعم.
2: المسؤولين اللي موجودين اللي هم مسؤولين عن الملفات السياسية وبيحكوا فيها. احنا بنحكي بحقوق إنسانية اقتصادية اجتماعية, هاي أبسط حقوق البشر والإنسان بالآخر.
0: نعم.
2: عشان هيك الصوت ممنوع يتوقف ولا بأي طريقة, ممنوع احنا نضل متلقين للموضوع. احنا بدنا نطلع نضل نقول للناس القادم أصعب والقادم يعني وكذا, مش جاي أعطيهم تحذيرات للمستقبل بالآخر, مش هيك يعني.
0: لا بدهم حلول. يعني أستاذ عبدو موضوع
2: أنا المجلس المسؤول يطلع يحكي لي عن حلول مش عن مشاكل وشو القادم إنه القادم أسوأ.
0: نعم. نريد مسؤول ولا نريد محلل سياسي ولا اقتصادي. موضوع ما حدث مع المجلس التنسيقي برفع القضية على سلطة الموانئ, وإحنا شفنا صار تحرك بعدها. يعني لماذا هذا التحرك لم يكن أصلا من قبل الجهات المختصة والرسمية وبدأ بالقطاع الخاص؟ يعني بالعكس, شكرا للقطاع الخاص اللي اليوم أشار أنه هناك أيضا أبواب أخرى ممكن أن تطرق.
2: يعني أنا بدي أحكي لك, يعني اليوم إحنا بالقطاع الخاص أول شيء أي إجراء بنقوم فيه أي شيء ولا وذلك تحت مظلة الحكومة الفلسطينية والجهات الرسمية الفلسطينية حتى نكون واضحين. هذا الموضوع مش للنقاش, احنا هون حقنا ان نرفع صوتنا وحقنا نطالب كل الجهات الرسمية كلهم في مكانه, هذا واجبنا, ولكن احنا نعي وين يعني المسار اللي بنمشي فيه. عشان هيك احنا بالمجلس التنسيقي احنا وزملائنا بنقوم بالواجب اللي مطلوب فيه لابناء شعبنا. ما بصير نبقى ننتظر ولا باي طريقة, وين بنقدر بنحاول بنجتهد باي مكان بنقدر بنجتهد بدنا نقوم بالواجب اللي مطلوب منا. عشان هيك احنا علينا واجبات لأهلنا ولشعبنا بنحاول نقوم فيها, ولكن احنا بالآخر الجانب السياسي والمسؤولية للحكومة كله في مكانه مسؤول.
0: نعم. هناك جهات تتحمل مسؤولية.
2: صحيح. نعم. ولكن أنا كمان مرة احنا اليوم كشعب فلسطيني بالعموم مطالب بالمسؤول, اسمه مسؤول, اسمه مسؤول, المسؤول. نعم. مسؤول عن حل يعني عن تسهيل الحياة وعن حل الإشكاليات وإنه يكون الموضوع متناغم مع إحصال الأرض.
0: نعم. وفي أزمة المحروقات أستاذ عبدو, يعني اليوم أزمة المحروقات أيضا تتفاقم وأيضا ليس هناك أي إجراء, كيف تنظرون للموضوع وهل هناك إجراءات من طرفكم في الغرف التجارية؟
2: احنا بما يتعلق في موضوع المحروقات كالتالي. موضوع المحروقات اليوم احنا امبارح كان عندنا اجتماع مع اخونا معالي وزير المالية واخونا الوكيل عطوفة الوكيل، يعني وعدونا انه الايام القادمة والاسبوع القادم ان شاء الله ما بتكون ازمة المحروقات موجودة، وانهم اليوم يعني اوجدوا حلول حتى يكون هناك يعني في انتظام بموضوع المحروقات. موضوع المحروقات انا بدي اكون صادق معك. يعني احنا برام الله سكرت المحطات الاسبوع بالعشر ايام، يعني صارت المشكلة من اسبوعين من صحيح. انا تفاجأت من حجم الحراك اللي صار في حينه في ساعته. طب انا يعني في نابلس وفي جنين وفي الخليل وفي بيت لحم من سنه جمعه وسبت على الاغلب بكونوا مسكرين محطات الوقود، يعني هلا ما بيصير. احنا الازمه موجوده اصلا، عشان هيك اليوم احنا مطلبنا هناك في شغلات الى علاقه في مواضيع استراتيجيه مثل موضوع المحروقات. هذا موضوع حياه شعب، هذا محرك لكل مناحي الحياه، محرك للاقتصاد ومحرك للمستشفى، محرك لكل مناحي الحياه بشكل عام لاي انسان. عشان هيك موضوع الطاقة وموضوع المحروقات هذا موضوع يعني ما بيصير انه احنا ننتظر الازمة لما توصلنا، لازم يكون هناك حلول، وهيك دور الحكومات بالاخر يكون عندها كمان الحلول اللي لها علاقة في الحفاظ على الاستقرار قدر المستطاع في ظل الظروف اللي بنعيشها.
0: ان شاء الله، وان شاء الله فعلا بكون في انفراج خلال الاسبوع القادم، مع انه
2: القادم افضل اكيد
0: ان شاء الله،
2: لان بنشوف القادم افضل مع كل الالم والمعاناة الموجودة، مع كل يعني الوضع والحالة الفلسطينية اللي بنعيشها، ولكن احنا لنا حقوق انسانيه اقتصاديه اجتماعيه، وبالاخر احنا بشر بنحب نعيش باولادنا، واحنا مثلنا مثل اولاد العالم اجمع.
0: يعني كل الاحترام ويعطيكم الف عافيه، وان شاء الله يكون في انفراج فعلا في موضوع الوقود الاسبوع القادم، مع ان المؤشرات مش كثير ايجابيه في هذا الموضوع. بدي اشكرك جزيل الشكر للاستاذ عبدو ادريس رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه، يسعد صباحك. والأمل قادم، وفعلا أولادنا يستحقوا أن يكونوا يعيشوا زي كل أولاد العالم.

0: التحديات كبيرة ومتتالية، والمواطن فيها بالريح. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقات جديدة، ودائما معكم ومع الناس. كل التحية لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي بإخراج التلفزيوني، وزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، أضل بألف خير.
1: برعاية جوال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية. الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
8: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. قوات الاحتلال تغلق صباح اليوم الشارع القريب من مستوطنة يتسار المقامة على أراضي بورين جنوب نابلس حتى مساء يوم غد الجمعة بسبب تنظيم المستوطنين مسيرات استفزازية في المكان. مستوطنون يهاجمون ليلة الماضية خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس ويهددونهم بالرحيل. جيش الاحتلال يمدد عدوانه والإغلاق المفروض على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى 30 أيلول القادم. مؤسسة الضمير الحقوقية في غزة تقدم بلاغا رسميا للمحكمة الجنائية الدولية بتوثيق استشهاد 9 أسرى من غزة كانوا يتمتعون بصحة جيدة وقت اعتقالهم. محكمة الاحتلال ترفض 4 التماسات لوقف هدم مدرسة بنات زيف الثانوية شمال يطا و3 مساكن في خربة المفقرة بمسافر يطا. صحيفة يدعوت أحرنوت تكشف عن أن الوزير المتطرف بيتسيل سموتريتش أحدث في السنوات القليلة الماضية تغييرات واسعة في البنية الإدارية والاستيطانية والأمنية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنه لم ينجح في تنفيذ وعده بفرض السيادة الإسرائيلية رسميا عليها. حركة حماس وفصائل المقاومة توافق على خطة المبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة. مسؤول في مجلس سلام ترامب يعلن اختيار مجموعة أولية تضم نحو 5000 مواطن من غزة تمهيدا لإخضاعهم للتدريبات بهدف تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة. ممثلون وأعضاء المجتمع البريطاني العربي يطالبون رئيس الوزراء أندي بيرنام بالاهتمام بملفي فلسطين وغزة، وسبعون أكاديميا فلسطينيا يدعون المستشار الألماني لإعادة النظر في موقف برلين الرافض لاتخاذ إجراءات أوروبية تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة. استطلاع للرأي يظهر أن 49% من الأمريكيين يريدون اعتقال بنيامين نتنياهو داخل أراضي دولتهم، والأخير يقول إن لدى إسرائيل قوات خاصة جاهزة للتدخل في حال تعرضه للاعتقال خلال أي زيارة خارجية له. الجيش الأمريكي يشن غارات على إيران وسط أنباء عن حملة قد تستمر أسبوعين، والسعودية تؤكد لترامب رغبتها بخفض التصعيد مع طهران. ارتفاع أسعار النفط يوم أمس أكثر من 6% بعد حديث الرئيس الأمريكي عن عزمه ضرب إيران بقوة. مجلة بوليتيكو الأمريكية تفيد بأن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يتجاهلون مساعيها لتشكيل دوريات في مضيق هرمز، إذ يشترطون التوصل إلى وقف لإطلاق النار أولاً. الحوثيون في اليمن يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية التي تمر عبر جنوب البحر الأحمر بعد أسبوع واحد من إعلانهم فرض حصار بحري على السعودية. أخيرا، الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال يعتبر أن دعمه لإسرائيل كان هو السبب الحقيقي وراء اعتقاله في الجزائر. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
7: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
1: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: أنا أريد،
13: أنت أريد،
12: هو أريد،
14: وهي أريد،
15: أحنا أريد.
16: أريد، طور عالمك.
17: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
18: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
19: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
18: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح المحرر أندرياس كابلن في الكتاب المعنون التحول الرقمي واضطراب التعليم العالي والصادر عن مجموعة من الكتاب عام 22 و1000 ميلادي سؤالين مهمين: كيف ستبدو الجامعات في عصر الذكاء الاصطناعي يا ترى؟ وهل تستطيع مؤسسات التعليم العالي برمتها مواصلة أداء رسالتها في ظل الثورة الرقمية المتسارعة أم لا؟ ويجيب الكتاب وبشكل جماعي عن هذه الأسئلة عبر مجموعة من الدراسات التي ترصد التحولات العميقة التي تعيد تشكيل مستقبل الجامعات حول العالم. ويناقش الكتاب تأثير الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والواقعين الافتراضي والمعزز وتقنيات التعلم الذكي في إعادة تصميم العملية التعليمية. ويبين أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تحويل المحاضرات إلى منصات إلكترونية، بل أصبح يشمل أيضا إعادة بناء المناهج وطرق التقييم وإدارة المعرفة وقياس الأثر، إضافة إلى الخدمات الجامعية بأكملها. ويستعرض المؤلفون نماذج حديثة للتعليم المرن والتعلم الشخصي والتعلم الهجين، مؤكدين أن الطالب أصبح محور التجربة التعليمية وأن البيانات أصبحت عنصرا رئيسيا في اتخاذ القرارات الداخلة إلى الجامعات. كما يناقش الكتاب التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية وضمان العدالة في الوصول إلى التعليم الرقمي. ويتوقف الكتاب أيضا عند أهمية تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وبناء ثقافة مؤسسية تتقبل الابتكار، إضافة إلى إقامة شراكات مع قطاع التكنولوجيا لتسريع عملية التحول الرقمي. ويختتم الكتاب برسالة واضحة مفادها أن الجامعات التي تكتفي برقمنة أنظمتها ستتأخر أمام جامعات أخرى، أما بقية الجامعات التي تعيد التفكير في نموذجها التعليمي بالكامل فستكون الأكثر قدرة على المنافسة في المستقبل. إنه أي الكتاب

0: وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: ارتفع سعر سهم شركة CXNT الصينية، أكبر منتج لرقائق الذاكرة في الصين، في أول أيام تداوله في بورصة شنغهاي للأوراق المالية الاثنين الماضي، وذلك في أكبر عملية طرح عام أولي في البلاد في السنوات الأخيرة. وحسب وكالة بلومبرغ، فإن سهم الشركة سجل قفزة هائلة بلغت 466% لتصبح بذلك CXMTV الصينية أكبر شركة في البلاد مدرجة محليا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركات أمريكية بدأت في تغيير نمط إنفاقها على أدوات الذكاء الاصطناعي نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفتها والتحول لشراء نماذج منخفضة السعر بما في ذلك منتجات شركات صينية. وقالت الصحيفة إن هناك شركات تشتري النماذج منخفضة التكلفة علاوة على نماذج أعلى سعرا من شركتي أوبن AI وأنثروبيك لكي تناسب احتياجاتها المتنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29، والذي سيقام في الفترة ما بين 2 حتى 8 آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيام العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج

فعاليات يوم الأحد الثاني من آب حفل الافتتاح، الاثنين الثالث من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، الثلاثاء الرابع من آب يوم الطفولة، الأربعاء الخامس من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، الخميس السادس من آب اليوم الترفيهي، الجمعة السابع من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، السبت الثامن من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي التاسع والعشرون.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps.ps، نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

على صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير. الله يجعله صباح ينتهي صباح خير، ينتهي بنهاية اليوم يكون كمان كله خير، صحة، سعادة، فرح، إنجاز، نجاح، تميز، خالي من الهموم، خالي من المشاكل، خالي من الأزمات. والله صعب يمكن يكون هيك. حتى أحلى صباح اليوم متكعبل. سعد صباحكم جميعا في كل مكان، للطوابير التي تنتظر أمام محطات الوقود، للطوابير اللي بتنتظر عند الصحة على مكاتب ومديريات الصحة علشان تعمل معاملات، للطوابير اللي بتستنى عند المؤسسات المختلفة والمحافظات اللي بتستنى مساعدة أو دعم أو فكرة أو مساهمة، للطوابير اللي بتستنى في الجامعات إلى آخره. يوم الخميس، وانتوا عارفين انه احلى صباح بالعادة يوم الخميس بيكون مفتوح لمشاركاتكم. الله يستر اليوم. حبيبنا الواتساب عمل حظر على الرقم اللي عندكم، لذلك احنا اليوم عندنا هلأ رقم جديد، لكن بس المقدمة جديدة، يعني انت مش مطلوب منك الا تعدي المقدمة الرقم اللي هي 972 مش 970. إذا حابب تشاركنا، وبعتقد إنه في ناس كتير هلأ من التسعة بلشوا كانوا يبعتوا، وبعتقد إنه أكيد ما وصلتنا رسائل، ما وصلنا رسائل إلا القليل، فلذلك لازم تعدلوا الرقم عندكم 972 بدل 970 عشان تقدروا تشاركونا بحلقة اليوم. واللي مش عارف يدبر حاله على الواتساب يعمل المقدمة، ممكن كمان يشاركنا بالاتصال. أهلا وسهلا. رقم الواتساب هو 972، تمام، هاي المقدمة، 592421222. ويمكن يمكن يمكن يمكن بعض الأسماء ما تطلع عنا المسجلة إذا بتبعت لنا اليوم، يمكن هاي أنس رداد مثلا يسعد صباحه بعت لنا فاسمه رقمه مش طلع مسيب لأنه تجدد الأمور. حازم الشيخ اسمه طالع مثلا، سندس اسمها موجود، موسى صباح الورد إليك وللأصدقاء، معتصم ومجاهد وضرار وأبو حكيم الحلايقة والمميز رأفة الوراسني، سعد صباحكم، أهلا وسهلا. أهلا بعلي ماضي اللي بقولكم في ميزان العدل ما يعيب المرأة يعيب الرجل، وفي ميزان الجهل الرجل لا يعيبه شيء. والله جاي عبالي أفتح هذا الموضوع، مش عارف جاي على بالي أشوف مشاركاتكم بهذا الموضوع، بس عاد أنا كنت في بالي موضوع آخر لحلقة الخميس. سؤال حلو، متى الفلسطيني بيأسس حاله؟ في أي عمر بيكون مرتاح؟ يعني متى بيرتاح بيكون مبسوط ومأسس حاله؟ سؤال حرج في اليوم في الأيام هاي. متى بإمكاننا نحكي إنه الفلسطيني ما شاء الله مدبر حاله، خلاص معتمد على حاله ومرتاح وعايش برفاهية، أو على الأقل عنده كل الأساسيات ومش محتاج لإشي أو لحدا؟ بتمنى رسائلكم تكون بالصوت حبايبنا أعزائنا المستمعين الأعزاء، سواء كانوا مستمعين جدد أو مستمعين قدامى. كمان مرة رقم الواتساب المقدمة 972، عدلوا الرقم عندكم 972 بدل 0 بدل 970. واكتبوا أساميكم، اكتبوا أساميكم كمان أو احكوا أساميكم في الرسائل، هذا للتأكيد علشان نمشي هاليوم بالطول وبالعرض أرجوكم. اللي بحب يتصل علينا أرقامنا معروفة 02-242-1222 أو 3، وخبرونا من وين بتحكونا وكيف الوضع عندكم. إلا حدا موجود على طابور محطة المحروقات ممكن يبعث لنا كمان رسالة. عارفين إحنا ما شاء الله طلع مبارح وزير المالية، بدل ما يطمن بدل ما يحكي في حلول خوفنا بزيادة، خوف كل الشعب، كل الشعب اليوم خايف، الكبير والصغير، الشاب والكبير خايف، خايف من الأيام الجاية. اليوم صار يقول لك إيه إذا وقفنا على طابور السولر والأمور انتهت لهون الحمد لله، ما يكون في طابور مي، طابور كهرباء، بصير في كهرباء، بصير في وقود إلى آخره. والله لا نعنوعة ولا بقدونس، اليوم صبحت أمورنا جافة. هاتوا ندور شو ممكن ومن وين ممكن نعمل ريفرش لحالنا، من وين ممكن الواحد يعمل ريفرش لمعنوياته. اعتقد انه التسوق عزيزاتي سيداتي وسادتي ممكن يعطيكم فرصة علشان تتجدد معاكم المعنويات الجيدة. هاتوا نشوف الشيني اكسترا اليوم شو عنده، نحط على الفيسبوك شيني اكسترا، فيكم تكتبوها بالعربي. في عندكم شيني اكسترا بالستاين، ماشي، عندهم عروض اليوم الخميس الويك اند. اها ويك اند اكسترا طازة على اللحوم الدجاج. بحب أحكي لكم اللي بحب يستفيد من عروض الشيني إكسترا لازم يكون عنده على الجهاز تطبيق شيني مي، نزلوا هالتطبيق بتوصلكم العروض أول بأول، وين الفرع الأقرب لإلك بتروح تعمل بدكية تستفيد من بدكية. ويك إند إكسترا طازج بكل الفروع من اليوم لغاية يوم السبت مساء. شو هذا الترند اللي ولد صغير مصور حاله سيلفي ومكتوب أشياء مش مفهومة؟ أنا مش فاهمي إشي، هذا يعني يعملوا ترندات مفهومة على الأقل حدا يفهمها. اليوم بدي أعملوا هذا الترند إن شاء الله عشان واتساب برايا. خلوا رسائلكم بالصوت اليوم لو سمحتوا، اليوم الخميس ما تنسوا. كمان مرة اللي بيسألوا على صفحة رايا انه مش ضابط معاهم، صفحة رايا على الفيسبوك على الماسنجر مش ضابط معهم يبعثوا رسائل واتساب، عدلوا الرقم عندكم بدل 970 خلوه 972. فريشة اشربها وانسى المشاكل في العيشة، انسى الأزمات اللي في العيشة، انسى كل الكراكيب اللي في العيشة. فريشة بالنكهات المختلفة، في بالأناناس، ليمون، تفاح، مندرين، في كمان بالفراولة والبطيخ، في فراولة لحاله، وفي كاندي، وفي صودا سادة طبيعية بدون سكر. معنويات بتتجدد تلقائي، اشحن اشحن زي ما بتشحن تليفونك وبتشحن اللابتوب وبتشحن كهرباء، اشحن لحالك باللحمة، اشحن لحالك بالبروتين، اشحن. إذا ما بتحبوا لحمة الزغلول أو اللحمة بشكل عام فممكن كمان تطلبوا شيش طاووق، يعني دجاج مشوي من عند الزغلول على مفترق دير الشرف. نشوف، الحمد لله الحمد لله انها سلكت امور الواتساب، بس بدي رسائل مش مكتوبه منكم اليوم، حاولوا انه ككل خميس رسائل صوتيه. يا ميمونه صباح الفل. صباح الخيرات يا زيدان بزاري، اهلا وسهلا بيك، شرفتنا ونورتنا. صباح النور والسرور من أبو زهرة، وتحية ولا تحية من تحية سلف، أهلا يا أبو زهرة. قا قرأتها سلفيت الله يسامحني. أبو زهرة وهو صغير كان أبو زهرة، لما كبر صار زهرة بلبن، بارح حكينا عنها وفي مستمعات بعتوا لي إنهم عملوها فعلا مبارح، الزهرة باللبن أو اللبنية الزهرة أو المطفية. زاكي كتير وصحة وهنا. على فكرة الزهرة ما فيها سعرات حرارية كتير عشان تكونوا مطمنين. لبن الجنيد الرايب وجميد الجنيد السائل، اللترات موجودة في السوبر ماركتات علشان تتذوقوا الجميد الزاكي، خفيف لكن كثيف. صباح الورد يا مشرف، هلا هلا بمشرف. فرصة اليوم نتعرف على ناس جدد. يسعد صباحكم جميعا، أهلا وسهلا غالب زيدان، محمد سمحان الشريتح. للأسف مش كل الأسامي اللي مسيفة بتطلع مسيفة، في الغالبية طالعة الأسامي تبعتكم. مجدي فرج، الحمد لله وصلت رسالتك. متى الفلسطيني بيكون حاله؟ عن جد على أي عمر بيكون حاله؟ بال25 بال30 بال35 على40، متى بيكون حاله بيستقل؟ سؤال جوهري في ظل الظروف الحالية. طيب ليش الفلسطيني بيتأخر بتأسيس حاله؟ أحلى صباح مع عائلة البريق، اسم على مسمى. بدك كل شيء يبرق في البيت بيلمع، ضيوفك يحكوا ما شاء الله عن هاي النظافة، أو ضيوفك على فوطة مسح الغبرة ممكن تحطي نقطة واحدة من ألترا سمارت، نقطة واحدة، وتشوف الروائح كيف بتكون في البيت. ألترا سمارت من شركة البريق، وعندهم مفاجأة قادمة قريبا لمنتج جديد، رائحة جديدة وعبوة جديدة وشكل جديد لألترا سمارت. صباح الخير لبنك القاهرة عمان. الله يزيد ويبارك والله يطرح البركة في مصريات المستمعين. كتير سيء لما يتغير الرقم، كتير كتير سيء لصديقنا وعزيزنا اللي باعت الرسالة، والله إشي سيء من الصبح وإحنا ملتهيين فيه. صباحكم طيب في شركة القدس للمستحضرات الطبية، جيراننا الأعزاء في البيرة.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700 250 250.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

أهلا وسهلا فيكم, وعشر دقائق وتصلنا عن الساعة 10 في أحلى صباح. وبما أنه كلنا فلسطينيين بين بعض, فسؤالنا بتعلق فينا لليوم. اللي حابب يشاركنا واخترنا موضوع خفيف زي ما انتم بتحبوا, مواضيع الخفيفة اللطيفة اللي إجاباتها سريعة, اللي ممكن الواحد يضحك, ممكن أحيانا يبكي على الإجابات. هلأ بفكروا عنا في المجتمع الفلسطيني إنه مدام الشاب يتجوز خلص هيك كون حاله, فهل عن جد الواحد بكون حاله في فلسطين مجرد إنه يتجوز, ولا لما يبلش يشتغل أو الراتب؟ طب متى؟ بأي عمر؟

0: مواصفاته صفر ولا إشي. يكون مكون حاله. لازم الواحد لما يروح يتقدم لبنت الناس عن جد يكون مكون حاله. هلا انت اب، انت اب يا عزيزي المستمع، اجا حد يتقدم لبنتك شاب، شو بدك شروط فيه غير انه يكون مكون حاله معه بنزين او سولار؟ شو بدك منه؟
1: صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير من امين حسونة لجميع سائقي الشاحنات. يسعد صباح.
0: صباح لسائقي الشاحنات، يعطيهم العافية وديروا بالكم على الطرقات، على السيارات الصغيرة، لأنه تكونوا أحيانا مسرعين ومش شايفين حدا.
2: يسعد صباحك نجوى، هاي زبط معي الواتساب من ملك البترول أبو يامني بالنافع. صبع الجميع. بدي أطمن على سلام صديقة عبّل اللي دوشني فيه من الصبح اللي واقف على الطابور.
3: هلا هلا معاليك. هلا هلا هلا هلا يا هلا.
0: لو أحكي لك مين الشاب اللي كان يدور له على بنزين. لا أحمد عياش صح؟
4: عاد حاز تحوم.
3: ما بقدر أعود، طالع لي بأفاي دملي
4: دملي.
3: إيه دملي إيه، واحد فقير مثل حكايتي شو بتريد يطلع بأفاي بترول؟
0: بعدين بقول لك ابن النافع هو ملك البترول، يعني ان شاء الله يعني ما يجي من ورانا ومن ورا هالرساله تبعتك يا سمير اتصالات غريبه عجيبه عليك.
1: صباح الخير للجميع. صباح الخير لرايا. صباح الخير لاصدقائي في رايا. الله يسعد صباحكم. صراحه للي بده يتعلم توجيهي ويكمل جامعه بده لحد الـ33 تقريبا، 32 اذا بكى شغله منيح كويس، لحد خلينا نقول الـ30 افضل شيء. اذا بكى شغله ممتاز في مصار يعني بيكون مأسس حياته، بس اذا خلص تعليم وخلص جامعة وشغله 50 ولا 60 ولا حتى 100 شكل باليوم، بده للـ37 35 اذا قدر أسس حياته. انا أسست حياتي الحمد لله، اشتغلت بالداخل، اشتغلت هون ويعني خلصت التوجيه وطلعت، فأجرت أسس حالي ويعني على 28 بكيت أتجوز. بقدر أتجوز على 23 بس بكيت إيدي مصرفية بزيادة عن النجوم. يعني في أصدقاء 33 سنة و35 سنة و36 سنة و37 سنة ولحد هسه فيش عندهم عشبة بقطعة أرض. الله يعين الناس.
0: قطعة أرض، إحنا لسه منحكي يا هادي إنه يقدر يتجوز. بده يكون أرض، إلا إذا يعني أحد المستمعين شفته باعت رسالة بيقول إنه اللي بيقدر يكون حاله بفلسطين لازم يكون جده تارك إشي لأبوه وهو أبوه تارك له إشي، لأنه إذا بدك تأسس حالك من الصفر، أعتقد حسن مشاهري، إذا بدك تأسس حالك من الصفر في بلادنا يعني أنت لحالك مثلا نجحت في التوجيهي وبدك تدرس في الجامعة ودبرت حالك ودرست، بدك تكون حالك من الصفر بدك والله عشرات السنين. الحمد لله على سلامة التانك تبع سيارتك يا أحمد عياش، لأنه بتعرف الناس بتسأل بتحب تطمن أنت عبيت ولا ما عبيت. نجود ضراغمة، وصلت رسالتك يا نجود، هو رح يعطيكم أصلا الواتساب حصحين لما توصل الرسالة. اللي بشوف إنه بعت رسالة على الرقم القديم وضل عنده صح واحد بتكون مش واصلتنا. صباح الورد يا رائف دويكات، أهلا بفاتن ومحمد من سلفيت، من الورشة تحت الشوب وائل شراقة مع المعلم وسيم الجابر، مهند قرعة وعامر زغلول. عامر زغلول لازم ياخدكم على الزغلول، فيش فيها اسم على مسمى، زغلول على زغلول صير خروف. اللي بحب يشاركنا باتصال، أنا من زمان ما تلقيتش اتصالات فبشعر بالغرابة لما أحكي إذا حدا بده يتصل على أرقام الهواتف تبعون البرنامج. هل المواصفات اللي بدك إياها بعريس بنتك يكون معه مصاري ولا يكون عنده أخلاق ودين؟ شو اللي بدك إياه في عريس بنتك؟ كيف أنت فكرة تأسيس حاله اللي بدك إياها؟ بسمع كتير ناس بقول لك الزمن قاسي والشباب الله يعينهم والوضع كتير سيء في بلادنا. بيجي عريس لبنته بحط له شروط ببلش يتشرط عليه. طب ما انت نفسك نفس الشخص اللي كنت حرام حزنان على الشباب، ليش بلشت هلأ تطلب منه طلبات غريبة وكتيرة؟ الله 0-2-2-4-2-1-2-2-2 على الواتساب يفضل تبعتولنا رسائل صوتية. توكل على الله، سجل هالرسالة وبعتها.
5: صباح الخير للجميع. صباح الخير لنور كمان جيب شركة غرور لجميع المستمعين. شو اللي زبط حاله؟ احنا شعب الله جنبوعنا من شد مخدي بفرط الحاف، مش زابطة ولا حدا متأهل ولا حدا قاعد وضعه.
0: الله بيعين. صباح الورد يا كريم جبور. من محمد الخليلي أهلا بأم عماد. أم حسن صباح الورد يا أم حسن. بتسألني ليش يا ريت تسألي السيدات الأمهات ليش بدها ابنها لما يروح يخطب يتسهل له كل الأمور، بينما لما يجي حد العريس لبنتها بدها كل شيء على سنجة عشرة. سؤال لأم عماد، لأم محمد، للصبايا، لأم جميل داليا، أم جميل، لسندس. سندس أم رواد وصلها الرقم، يسعد صباحك ولا تهتمي، صار عندها. بس والله سؤال عن جد يعني قوي، ليش الإمهات تحديدا عن جد بدهم ابنهم لما يروح يخطب البنت يكونوا متساهلين جدا معه، بينما العكس هي مع بنتها؟ صباح الفل يا شروق دياب، اتمنى لكم التفوق والتفاؤل الدائم.
6: جبرا ويا الرابع مرت من امامي صرحت عليه السلام.
0: زيدان بزاري ابو عمر، اهلا وسهلا يا زيدان. بعتقد انه في اسامي لاول مره انا بشوفها في البرنامج. انتوا دائما وحشينا يا عبود، وان شاء الله بتوحشونا اكثر واكثر اكيد من نهايه الاسبوع جمعه وسبت. يوسف السيد بتابعنا من النقب. يوسف السيد احلى واجمل صباح لاهلنا واحبتنا وشعبنا في منطقه النقب. عامر كمان جي مبين اسمك بس لسه مش واصل للرسائل كتير، بدكم تستنوا شوي علينا لبين ما نوصل لكل الرسائل. واليوم الخميس يعني أنا كمان شوي بتبلش عندي الاحتجاجات. اليوم يا عامر رسائل صوتية وليس صباحات، يعني أنا سامحة للصباحات اليوم علشان الرقم جديد وكل حدا باعت رسالة عشان يتأكد إذا وصل رسالته وصلت أو لا. هات نصعب السؤال أكثر. اعتبروه كويز، امتحان مفاجئ في الجامعة ولا في المدرسة.

0: صباح الورد يا قاسم سلامة، أهلا بصاحب الرسالة اللي بيقول الفلسطيني بيكون حاله فقط لا سمح الله في القبر ومتشائم كتير. الناس اللي ما بعتت أساميها في الرسائل تبعت لنا الأسامي بيكون أحسن عشان نقدر نتمنى لكم صباح الورد. يا مجد الناطور، أحلى صباح لكم يا توتو. في أسماء كتير جديدة اليوم حابة إنها تصبح علينا على على على على على شو اسمه، على الشرف الرقم أو المقدم الجديد. أبو زياد اسمك موجود، أبو أحمد بيقول إنه في ظل الظروف الراهنة في السنوات الأخيرة صعب جدا على الشاب الفلسطيني يكون حاله بدون دعم ومساعدة من الأهل. طب إذا كانوا الأهل بدهم أصلا مساعدة ودعم، يعني الأب عنده أكتر من ولد وأكتر من بنت وعنده أولاد بالجامعة وعنده أولاد بالمدرسة وشغله على قده وراتبه يا دوب.
1: يسعد صباحك نجوى وصباح جميع المستمعين. الأيام هاي والله الظروف صعبة على الجميع، ما أعتقد الواحد يقدر يتزوج من واقع عمله، يعني إذا ما كان فعلا في ورثة من الأهل أو مساعد من الأصدقاء أو مش عارف من وين، صعب الإنسان يتزوج بهالظروف. الضف الوضعهم كتير للأسوأ، وزي ما قلنا هاليوم يا دوب مش يتزوج، صار المتزوج بده يطلق مرته لحتى يقدر يعيش لحاله.
0: ها يخلص، وفعلا بتصير بدهم يخلصوا من نسوانهم. طب والولاد بيخلي مسؤوليته في منهم، والله بيخلي مسؤوليته من الولاد وبودي ولاده ومرته عند أهلها وبرفع إيديه، يعني أنا مش مسؤول، أولادك هدول زوجتك وأولادك. بارح لسه كان عندي أحد المستمعين، ما بدي أحكي من وين ولا شو اسمه، لكن بيشكي لي إنه جوزها لبنته بعتها مع ثلاث أطفال، أطفاله روح عند أهلك، يلا أبوها بده يصير هو المسؤول عن مصروفها ومصروف أولادها، هذا مش منطق، وأبوها كبير بالسن وختيار ويا دوبه يعني يقوم بنفسه بمهمات حاله.

0: لا احمد كمان عياش عطت لنا صوره انه للتاكيد انه عبى بنزين. يوم الاحد بنستنى من احمد ايش؟ حلوان. الحلوان انت بتختاره، اما بتاخدنا احنا بشكل جماعي يا احمد على الشيني اكسترا نتسوق، اكيد يوم الاحد بيكون في عرض مش رح تخسر كتير، او تاخد تغدينا عند الزغلول، او بتجيب لنا هون مشروبات باردة من فريشة، او تعمل لنا مشروبات ساخنة مع حليب الجنيدي، او بتجيب لرايا هدية من منتجات البريق، معطرات أراضي، معطرات أرضيات وهيك، أو بتحط لنا حسابات في بنك القاهرة عمان، كل واحد 50 شيكل بنقبل عادي.
1: هلا هلا يتعب صباحك يا نجمة. أنا عن حالي لا بالعكس سهلت على نسايبي وولادي الحمد لله مسهلين، بس والله يا نجمة لا غلط غلط اللي بيسهل بيحكوا عنها بصر ليش نقصولها أو في إشي وبتنظلم في حياتها، بصير الإشي إلها كل شيء إلها بصير عادي، فلازم الواحد لا يشب قد ما يقدر يشب.
0: وجهة نظر إنه فعلا إحنا الشعب الإشي السهل اللي الطيب بننظر له بنظرة دونية، البعض مش الكل، هاللي ما بيطلب كتير طلبات وبده بنته إنها تتهنى وتنستر وتتجوز وتنبسط في حياتها، ممكن ينظر له إنه يعني بنته أقل قيمة وتهان، أو ينظر لها نظرة غير. أما اللي بتطلب وبدها أجيب لي وأعطيني وهات هدايا وهات ملابس وهات ذهب ويلا وعمل لي حفلة وحفلتين وثلاثة، بتكون قيمتها عالية. وجهة نظر موجودة في المجتمع.
2: صباحك نجوى، صباح الجميع. بالنسبة للموضوع اللي طرحتي عن جد إنه بحير، لأنه هذا مش كل الناس مع بعض زي بعض، يعني في اللي مثلا بتكون أهله حياتهم مادية منيحة بيساعدوه في الزواج في البناء في إنه يتزوج وأسس عائلة بدري، بكون يمكن على سن 30 أو 35 بكون يعني حياته كاملة جاهزة أسس عائلة. بس بالنسبة للي بتكون حد ماديته شوية ضعيفة ومش لاكي شغل، وانت عارفة واضح ان هلا يعني شغل بالموت واحد لاكي شغل ويشتغل ويسلك فيه، فبده وقت ليأسس أصلا حياته ويمكن يعيش بالموت وهو مش مأسس عائلة وحياة كاملة من جميع النواحي، يعني إلا يكون ناقصه شيء والله يفرجها على الجميع. بالنسبة للي بتحكي انه شو المطلوب في العريس، اليوم البنات بطلب أول شيء يكون غني، بطل يطلعوا لا على شكل لا على أخلاق لا على شيء، بس بدهم يكون معه مصاري
0: ماني
2: وبس يلبي طلباتهم. بصراحة أنا شايف فئة كثيرة من البنات اليوم هيك بطلوا. بالنسبة للشباب ما بعرف شو طلباتهم بصراحة، هم يجاوبوا
0: يكون معها مصاري. يا سندس يكون معها مصاري، الشاب كمان بدور على واحد يكون معها فلوس مقرشة أو إلا عدل، يعني هي تطلع على اللي معه مصاري وهو لا. قبل كم من يوم كنت بتفرج على التيك توك، فطلعت لي ست مشهورة في الدول العربية، يعني معروفة بالهبل والسخافات، فمشترية دار جديدة أو طالعة على دار جديدة، فالناس بتسألها إنه يعني من وين؟ بتعرفوا شو بتحكي؟ إيه أنا إلي سنتين بشتغل مستكرين علي دار، فأنا صفنت. سنتين قدرت تجيبي فيهم دار؟ كيف يعني؟ أنا المنطق عندي مش يعني مش منطقية الحكي. في ناس بتشتغل تصل 20 سنة مش عارفة تشتري بيت، فضحكت والله مسخرة. حبيبي حسن شو الشغل اللي بجيب بسنتين دار؟ وفي عاصمة أو في عاصمة عربية يعني أسعارها غالية مش رخيصة، ليش أحكي اسمها؟ صباح الورد يا أحمد أبو طول. صباح الورد لأمير فريحات اللي كل يوم بحكي لكم إنه معزومين على الزغلول عحسابه وبفلمكم.
3: صباح الخير نجوى، والله رأي الفلسطيني بحياته ما بيكون حاله، مدام عايش في البلاد بحياته ما بيكون حاله.
0: صعب والله، صعبة صعب كتير، الغالبية تكون حالها بسهولة. المثل بيحكي على رأي الساهر عجاج، ساهر الأعرج، السولر في التنك أحسن من الدولار في البنك، لا تطعمني تم روتين بس دبر لي لتر بنزين. ساهر الأعرج يسعد صباحك. أمثال على اللحظة، على الوجع.
4: يسعد صباحكم يا شباب يا مستمعين، أحلى صباح لأم أحمد أختي أم أحمد زوجتي من نور، للجميع المستمعين. أوضاعنا كثير صعبة، اللي بدبر حاله بستر حاله بهيك أيام بهيك ظروف أبو زيد خاله، أما اللي بروح بتجوز وبكل بلشت من الصفر واشتغلت وحوشت بسدكش، هذا أبوه اللي ساعد، لو ما أنه فيه معاه خميري ولا بعملش شيء، وهذا سائد.

0: ونكون صلى على النبي.
1: بالمناسبة موجة 98.3 بتوصلني بعض الملاحظات من كم يوم إنها مشوشة عليها إذاعة. صحيح هذا الكلام في بعض المناطق، لذلك الإذاعة طبعا مش فلسطينية، إذاعة أردنية بس، والمستمعين عارفينها أردنية. يعني الطريقة الثانية عشان تسمعونا هي raya.bs raya.tv.bs، الموجود معه أكيد خدمة الإنترنت وحزمة، يقدر يسمعنا دايما. نور خمايسي بيطلب منا كلمة مواساة لصديقه عميد خمايسي، فبعد انتظار 8 ساعات وهو بيستنى في المحطة وصل فرد البنزين، قالوا له بح خلص. والله صدمة، بس مش حالك لحالك يا عميد، مش لحالك يا رب، عيردوا عليا والله يا اللي شرفتونا زادت الفرحة فيا. أهل الجودي والعرمان، أحد المستمعين بيقول في الوقت الراهن يدوب الواحد يقدر يعيش من وين يجيب ويحوش ويتعلم ويبني ويتجوز. صحيح، لؤي حمدان بسأل ليش ما في عنده تسجيل صوتي. ما عندك على الواتساب الميكروفون على اليمين تحت على اليمين؟
2: صباح الخير من أبو ربيع لكل المستمعين.
1: كله تجارب سلام، يعني أبو ربيع هلأ طلب الرقم، فكلهم عم بيبعتوا يجربوا عشان المقدمة تغيرت. الله بدي أسيب كنت عشركة ميتا، لأنه عن جد يعني الشركة صباح الورد يا عبود ويخلي لك سبق ما شاء الله عنها. نهرو ناجي، صباح الورد لنهرو اللي بيقول صباح للصديق فادي سليمان أبو الليل. تحية يا نهرو ناجي، تفائلوا بالخير تجدوه للمستمعين. بقولكم صار لنا 100 سنة بنتفائل بالخير.
3: الله يسعد صباحكم كرم. فعلا النهار اليوم كله مخربش، من الساعة 9:30 أنا بحاول أضبط الواتساب، ومن الصبح من الساعة 6 على حاجة سرة قدامي كان سيارتين قاموا سكروا البوابة لفين على الشارع. فعلا النهار اليوم مخربش.
1: الله يكون بالعون. آيات رمضان صباحك فل يا آيات، هلأ منثبت الاسم عنا، مع أنه كان مثبت على فكرة، بس أنت من المستمعين اللي ما ظهر الاسم. طمنونا هل وصلنا أراضي أحلى صباح ولا شو؟ وصلت إلى أرض أحلى صباح بأمن وأمان، بس ابعتلنا شو الاسم. ما شاء الله، بس حكيت عنها هاي المرة اللي بتحكي اشتغلت سنتين وجابت دار، النسوان عرفوها، مستمعات أحلى صباح تعرفوا عليها.
4: انتوا بتسمعوا أحلى صباح.
1: رامز عبد الباقي بيقول انه زواج الشاب 25 سنة مناسب، اما المصاري للأسف ايامنا هاي معك شيكل بتسوى شيكل. يعني هل في كتاب بيقول لك 25 سنة لازم يتجوز الشاب؟ طب اذا ما معه، في حلقة من الحلقات الماضية حكينا عن تكاليف الاعراس اللي صارت مضاعفة. الفكرة مش بس انه انا مأسس حالي معي 50,000 او 30,000، بعتقد اللي بده يأسس حاله اليوم لازم يكون معه 200,000 وطلع. والله اللي بده يتجوز ويخلف ويفتح بيت بده كتير مصاري.
5: يسعد صباحكم جميعا. هلا يعني فيما مضى هيك نحكي، لا أنا بعرف عمال بنوا وتجوزوا من إيديهم بدون مساعدة حدا، طبعا شريحة صغيرة، وبعرف ناس يعني لولا أهلهم عليهم. أما في وضعنا الحالي اللي بيشوف تنكات البنزين والسولر على الشارع كل 20 متر، يفكر كيف تنكة البنزين دشرك من النسوان والعراس والأمور هذه.
1: سعد صباحك يا موسى. بالنسبة لأنت حكيت نقطة أكيد العمال، بس مش أي عامل يعني بيقدر كمان يثبت حاله. العمال اللي كانوا يشتغلوا في الداخل كان مدخولهم مرتفع، لذلك قدروا يبنوا. أما العامل اللي في الضفة مثلا، عامل بصراحة وضعه كمان مش هالواو، ما بيقدر يعمل بعمر صغير كل اللي بيعمله. عامل مثلا اشتغل في داخل الخط الأخضر لعشر سنوات، كان يأخذ في اليوم قديش كان متراوح يأخذه؟ بارح على فكرة كان عندنا أحد المستمعين كمان وكان عامل في الداخل، فلما كان يأخذ بقولك يعني حوالي 10,000 ل 12,000 ل 15,000. طبعا هذا رقم منيح. اسمك مكتوب محتفظ فيه ومقيد يا أحمد الصباح. أبو هاشم أبو الشيخ، نهاية أسبوع سعيدة بدون أزمات، بدون وقوف في طوابير جديدة، بدنا نشوف الحكومة وهيئة البترول اللي حكوا إنه نهاية الأسبوع بدها تنتهي هاي الأزمة، لنشوف صح ولا مش صح. بدهم يسامحونا، بس شغلكم تشخيص الحالة، فيش حلول. شغلهم يطلعوا يحكوا للناس والله إحنا عندنا مشكلة 1 2 3. طب ما إحنا عارفين عندكم مشكلة، طب شو الحل؟ أبو زياد بسألك يا سلام، شو اسم الحفلة اللي شغالة؟ أصدو عن الأغنية يمكن. وكل هدول تحفظهم: عبد حامد، شفيق كبهة، كوكتيل استقبال عريس، هيك اسمها على تقدر تلاقيها.
0: بالمناسبة يا مكرم، شغلة تانية، الشاب بيقدر أسس حياته من صعوبة لمتوسطة، مناش نقول سهلة، لا متوسطة. بأي حال هاي، إذا أهل العروس خف

0: الاجواء قنايدين صباح الخير بفلسطيني. هذا الحمد لله رب العالمين صلي 25 سنه بشتغل. بلشت من السفر، مش من السفر، من تحت السفر يعني، من تحت السفر الحمد لله رب العالمين. وبنيت وتجوزت واسست عيله الحمد لله رب العالمين. مصاري الجزء الثاني جاهزين بس شوي مش هسه، خايف
1: الصراحه. خط الشباب وكذب الشباب هالايام صار لابو مرزي. قال شو؟ قال ايش؟ حسيت حالي زعلان، رحت على البحر الميت. قال اغير هيك نفسيه، بعد شوي لو طلع لي حوت. قال بكل لي روك روك يا زلمه، نص الالف، نص الالف 500 وضل رايح الحوت.
2: يعني هذا ابن النافع، سمير ابن النافع الاسم الكامل عشان المدام تتعرف على الرسالة صاحبها. أبو يامن، يا أم يامن سمعتي؟ إذا بتعرف وين مخبأ المصاري، في بنك القاهرة عمان، في مكان تاني، طوليهم
3: عيونك بالبصة على
4: ولك. يا جار يا جار، انت عند الحمل اللي تجوز عليها هاي البنت اللي اسمها نيكاراغوا.
2: والله شايفتك مع أزمة البنزين الشباب شادي حالها، صايرين إزلام يعني، صايرين أقوياء الشخصية. شافوا السولر والبنزين خف، صار يشوفوا حالهم، صار يقول آه بدي أتجوز. إذا نمت على الدرج منيح يا أبو يامن، أنا برأيي ما رح تنام أصلا. معنا اتصال؟ والله غريب، زمان أنا ما تلقيت اتصالات. صباح الخير.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هاني أبو النعيم. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يكون غانمين.
2: هلا هلا. كنك يا هاني مش عارف توصلنا على الواتساب؟
5: والله مش عارف، أنا بودي وعم طابق.
2: طيب أنت فوت على الإعدادات الرقم تبع رايا، حط 2 بدل 0 يعني 9-7، حط 2.
5: هسه بس تخلص الاتصال من نجرب.
2: جرب جرب جرب
5: ونجرب.
2: أنا خايفة، أنا خايفة ثبتنا هذا الرقم ترجع ميتا تبعت زوكربيرج تعمل لنا
5: دوم. بكديناش الديزل والبنزين هسه جبتوا.
2: شفت
5: هاي
2: شفت والله
5: منصيبي.
2: أنت معبي بنزين ولا لا؟ قل لي. أو سولر أنت صح؟ سولر.
5: أنا بحكي يعني بصراحة، من أول ما صارت الوضع هذا عمر باسي ما فضي تعرفش، أنا هيك سبحان الله ما بروح الكازية إلا بفلس
2: لحد الآن. حتى بالأزمة
5: مش أزمة عندنا، خلص سبحان الله ما بس
2: ميسرة
5: الكازية، ميسرة معاي وبفلس.
2: حتى لو كنت في طول كرم، حتى لو كنت في نابلس
5: بس بفلل نابلس. أعوذ بالله شو بده فلل من نابلس؟ 500 مليون واحد على الكازية.
2: آها، إذن المكان الجغرافي هو اللي بلعب دور يا هاني.
5: أنا هذا من عندنا بس بفلل.
2: لأنك منطقة صغيرة وعدد سكانها قليل يمكن، أو زوارها أقللين.
5: ما دائما بقول لهم روح على عين بتفللوا، لا ليش واقفين اللي بهالطابور اللي بدكم 20 سنة توصلوه.
2: المهم يا هاني، أنت بأي عمر كونت نفسك؟
5: أنا والله ما زلش عليك، وأنا عمري 16 سنة طلعت من المدرسة، يعني بقي في الصف الثامن.
2: 16 سنة بلشت تكون حالك؟
5: يعني بالألف 1996 قبضت أول قبضة 300 ليرة أردني.
2: واو ما شاء الله.
5: بال 96
2: إحنا بنحكي 300 دينار يعني، هو يا أيامها كانوا إلهم
5: والله
2: مكانتهم.
5: الحمد لله، وبنيت وتجوزت وشرينا سيارة، ويعني ولا تريطه اللي بضل بالمدرسة ولا بكون حاله ولا بكون هيشي.
2: معقول؟ حرام نحكي هاد، العلم مفيد.
5: طيب أنا اللي شايفه، أنا اللي شايفه كل اللي بالجامعات وطلعوا وتخرجوا هم قاعدين بيشتغلوا، والله ما بيشتغلوا بشهاداتهم أغلبيتهم.
2: يا حرام.
5: اللي بيشتري شوفير عمومي، واللي بيشتري أخوي، أخوي أخوي أخوي متخرج من الجامعة هو شوفير عمومي، شرينا له سيارة وكنا نسلي، ما ولا في إيش ولا في وظيفة.
2: طيب
5: ولا
2: في. طب أنت يا هاني لو كانت الظروف ظروف البلد زي اليوم، تقدر كنت تكون حالك بهاي السهولة أو بهاي السرعة؟
5: والله اللي بيشتغل وبنو يشتغل بكون حاله،
2: بس الظروف سيئة والأسعار عالية وغالية والوضع مكركب.
5: الحمد لله. اسمعي، الشغل اللي بده يشتغل بيشتغل، واللي بدوش يشتغل وبده يقعد يتطاوى وبده أبوه يصرف عليه وأمه تصرف عليه، هذا ولا عمره بكون حاله ولا رايح يكون حاله. أما اللي بدش توقعي على الحياة ويجي واكف، هذا الزلم اللي بيجيب مصاري وبيشتغل

0: شاء الله عنه. أما اللي بالرصويت هذا اللي على الفاضي بقول كلك فيش شغل فيش شغل فيش ولك يا عمي شو فيش شغل دور على شغل بتلاقي
1: دور دور دور إن شاء الله
0: دور على شغل. هاي أنا ابني الحمد لله هاي عمره 12 سنة هاي بنات اللي دار 200 متر أخرى شوي بزبط له إياها ما بصير عمره 16-17 سنة بجوزه.
1: لا يا رجل لا يا رجل
0: على 18 أنا ناوي إن شاء الله.
1: لا إله إلا الله
0: بروح الجامعة إن شاء الله يبقى متجوز.
1: ما شاء الله ما شاء الله الله يطرح البركة.
0: هاي بنات له يعني من 3-4 سنين بزبط له إياها بعمل له إياها وبخليها جميل.
1: خلاص لما تبني الدار لازم يتجوز خليه يشوف حياته شوف شبابه
0: حياته مع مرته ونسيب لي هون هون
1: مع أصحابه يطلع يسهر يروح على الزغلول يأكل
0: أصحابه بدنا عشان هذا يقعد يفدأ بداره مع عياله ومع مرته أحسن من كل شيء.
1: يعني سهل بنظرك لكن أكيد صعب هاي الأشياء بنظر الآخرين. يعطيك ألف عافية هاني سلم لنا على ركابك كمان.
0: هاي الاختيارية كلهم بيسلموا عليهم
1: سلم عليهم كتير السلام.
0: هاي هم قاعدين وبسمعوا فيهم
1: أهلا صباح إلهم. نطلع فاصل إحنا
2: غريب. طيب حضرتك إمكانياتك إيه يعني في إيه؟
3: في مرحلة التكوين بكون نفس
2: جنين يعني
3: بكون نفس
2: بتكون نفسك هو في أكبر من كده تكوين؟ أنا ما شفتش تكوين أكبر من كده.
4: ربنا يجمع ويوفق.
1: مجدي بيحكي إنه أبو النعيم حكيم وأفحمنا كلامه حكم بس صدمني في آخر معلومة يعني
5: رانيا الفم تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية.
6: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي صيرفة إسلامية مستدامة مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
8: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
9: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
10: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
11: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
12: تسمعوا أحلى صباح.

0: أحلى صباح لمستمعينا الأعزاء، و30 دقيقة بعد الساعة 10، يعني ضايل حوالي 15 دقيقة من عمر مشاركاتكم وبرنامجنا برعاية رز الضيافة الحبة الطويلة، حبة طويلة الشامخة، للمقلوبة، للفلفلة، لكل الوصفات الطيبة بالرز. برعاية بنك القاهرة عمان، ومعنا في أحلى صباح الزغلول ولحوم الشهية، الجنيدي مع اللبن الأكتيف اللي بساعدكم على الهضم والتخلص من النفخة، والشيني إكسترا ليوم الأحد، عرض في مهرجان التوفير والكل ممكن يكون ربحان بكل الفروع على أصناف كثيرة من ضمنها زيت نباتي، رز، بطاطا، مجمدات، أشياء كتير.
1: يسعد صباحكم ست نجوى. أول شيء خربشتونا بالنسبة للركض، تغلبنا الصبح من بعد وفيش غير صح واحد على نتصدر كديد. ثاني شيء بالنسبة لتكوين حياتنا، فكلها والله تلزيك بتلزيك. يعني أنا مثلا أخذت قطعة أرض أبوي أعطاني إياها ودبرت أموري، غير فيش عنده يعني مكان اللي يبقى فيه، والله كلها تلبس طواكي يعني، مش لأنه بلادنا وضعها سيء، وضعها صعب، والله يكون بعون الناس كله ما فعليا كله تلبيس طواكي، فيش يعني فيش إشي ثابت اللي الواحد يقولها هاي بدي أسس حالي، بدي أعمل إشي. والله يسعد صباحكم جميعا.
0: يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية. بس بالمقابل منشوف كتير ناس يعني نستغرب، بنقول ول من وين هاي المصاري بتيجي، يعني اللهم زد وبارك. صباح الفل يا صاحب الرسالة اللي بدنا ندور على اسمك، زيد، زيد صعادني يمكن، بيقول رغم وجود اكتئاب ومشاكل في البلد إلا أنه بس اسمع أحلى صباح ننسى كل شيء. تحية للوالد عازم صعادني على خط فحمي كفر راعي، وحاليا حاليا بسمع بالبرنامج. يسعد صباحه الأستاذ عازم أبو زيد، ولأم زيد ما بننساها، أنت صرت تصرح تصبح على الوالد وتنسى الوالدة يا زيد. أبو زهرة بيقول لك يا بشار أبو سبيت، مش لو إنك طلعت بدري كان هلأ أنت مش متأخر يا دكتور.
2: الخير نجوى صباح،
0: مش مفهومي.
2: صباح الخير فادي، صباح الخير سلام. والله نجوى اللي بده يكون حاله اليوم بده جوز للخمسين سنة يكون حاله، زمان اللي كبع كبع واللي ربع ربع، بكى العامل في الخط الأخضر يأخذ 500 شيكل 600 شيكل، العامل الصناعي يوصل 800 شيكل
0: في اليوم،
2: اللي وفر وفر يعني مثل ما قلت لك، اللي كبع كبع واللي ربع ربع، هاي حال الدنيا. وان شاء الله ربنا بيعوض على الجميع وبتصير الظروف ان شاء الله احسن عندنا
0: ان شاء الله، ونحفظ النعم نشوف كيف زوالها او انه ربنا يخففها قديش صعب، ونحفظ النعم في المستقبل ندير بالنا عليها. في ناس وليس الكل كانوا في بطر عايشين، بمعنى يعني لأنه زوجها الواحد كان يأخذ في اليوم 800 شيكل ولا 500 ولا 600، كانوا عايشين في بطر رهيب، الأرجيلة تطلبها لعندها، الفطور تطلبه لعندها من المطاعم مثلا، كل يوم ما تطبخش ما تعملش ما تسويش، فلازم الواحد يحافظ على النعم. إنما بنعمة ربك فحدث، والوسطية دائما منيحة. لما الشاب مقضيها دخان وأرجيلة وطفشات كل أسبوع كيف بده يكون حاله؟ هاي الرسالة من إلى عن على، مش معروف الاسم، مش حاطط ولا برسالة سابقة اسمه. أبو رند الآن عم بقشر صبر وبسمع في أحلى صباح، وما في إشي يحكيه يعني اللي عنده صبر وبده ياكل صبر على ساعة هالصبح صبر بارد، شو بده يحكي لنا؟ صحة وهنا يا أبو راند، يا ريت صح لنا حبتين ثلاثة صبر من عندك، بس مقشرين أرجوك، أنا ما بعرف أقشر الصبر وبخاف منه، صاير في صبر بدون شوك. صباح النور.
3: أنا خلصت توجيه في 2005، كنت أشتغل في مخبز على 1200 شيكل شهريا، الحمد لله بنيت منهن. وفي 2010 طلعت على إسرائيل وكملت الطابق الثاني وتجوزت والحمد لله، وهي الأمور مستقرة برضو بمساعدة الوالد الله يرحمه، الوالد بكى هو واقف لنا، ولا بكينا مصروفين إحنا، الله يرحم الحج هو اللي وقف وضبطنا الوضع، واللي بنوي على الشغلة الله بيسرها، لو من 1000 ولو 10,000 شيكل
0: صحيح،
3: اللي بنوي على الشغلة بيعملها.
0: صحيح، أنا معك بهاي الجملة اللي أنت حكيتها، ما تطلع على الراتب فقط، يعني لما يكون لحاله شاب لحاله أو بنت لحالها بياخد 1000 ولا 1200 شيكل عايش في داره بياكل في بيت أهله، أنا مش فاهمة ليش بده هدول المصاري يطيروا، ليش ما يحوش جزء كبير منهم؟ أنا معك في هاي الكلمة، إمكانك تحوش شو مكان لو 20 شيكل في الشهر، بعد 10 سنين بيصيروا 20 كم بعرفش. عيسى العجولي صباحك أنت وزملائك في العمل، أبو مريد العطاري وأبو قاسم بدران وكريم ناصر جميعا. صباح الفل يا عبير، عبير اللي بعتت لنا صباح الفل أهلا وسهلا عشان نثبت الاسم. لا يحلو اليوم إلا بسماع صوت نجوى، سعد صباحك، نور الواتساب بالاسم هبات، هبات كبها ولا هبة؟ أسيف هبات.
4: صباح الخير ست نجوى، بالنسبة للي حكيت عنها هاي اللي بسنتين عملت دار، إيش طبيعي يعني عادي، ولا مشكلة، أنا الحمد لله بسنة عملت دار شريت سيارتين والحمد لله الله فتح، يعني الحمد لله إيش طبيعي عادي.
0: كيف بدك؟ لا لا لا لا، بعت لي رسالة كمان قبل البرنامج، قول لي كيف، كيف بسنة شغل، سنة شغل عادي، سنة براتب مثلا أو بدون راتب، كيف بدك دار وسيارات إلا إذا على البنك؟ يعني في بلادنا كتير صعب. سندس بتقول لك يا هاني أبو النعيم، اللي بده يجوز ابنه على عمر 18 لما يصير عمره 30 بحكي له بدي أتجوز مرة تانية، بيكون صار مالل من مرته الأولى وبده يجدد، فبتقول لك نصيحة حرام تجوزه بهيك عمر، يعني بعد 22 أفضل. أنا برأيي الشباب بعد 22 وحتى البنات يمكن كتير أحسن، حرام 18 في العالم يصنف إنه من طالع من مرحلة الطفولة لسه. علي ماضي معك يا أبو النعيم بكل إشي حكيته. إحنا حكينا يا ريت صح لنا حبتين صبر يا أحمد أبو طول، أنت بعت لنا صحن صورة، أنا بدي فعليا أكل أتذوق الصبر. أرقام كتير جديدة بدون أسامي، لو بنعرف كان كل يوم منغير الرقم إنه ده توصل هذا الكم من الرسائل الجديدة. بحب أحكي لكم إنه الرقم القديم لرايا اللي هي المقدمة اللي هي 970، إحنا راسلنا الواتساب ف 24 ساعة بنستنى يمكن الأحد يكون واصل الرد، فممكن نرجع على الرقم هداك، والله نعرف. طب شو بصير في المقدمة هاي؟ نطنشها؟ والله شغل هالعالم غريب. خلاص يا أم قصي سيبناك هبات كبها.
5: يسعد صباحكم. أنا لما تزوجت في 2013 كان عمري 21 سنة، كانت الحياة أرخص، ما منت بيت بدون مساعدة الأهل. اليوم المواطن بدون مساعدة الأهل يا دوب يقدر يشتري شقة عطين بسبب ولاء المعيشة.
0: صعب يشتري بيت كاش. أنا بحكي لك إنه غالبية الناس صعب يشتري كاش. الغالبية بيكون شغلهم منيح وراتبهم كويس وراتبين في البيت، لكن ما بيقدروا يدفعوا حق الشقة كاش، إما بيلجأوا للبنوك أو بالتقسيط. أم مصطفى الترابي، صباح الفل. امرواد، يا امرواد، بسألوني عنك ام محمد الخليلي والبقية، انه يبدو لحد الان انت مش عارفة تبعتي لنا رسالة على الواتساب. ابعتي لنا نشوف بيطلع الاسم او لا. سحويل افندي معكم، بحب يقول لكل واحد مقبل على الزواج، اوعى الحيط، اوعى الحيط، حذرناكم ألف مرة، اوعى الحيط، إلا العب وحدك تيجي راضي. أنا سحويل رح نسيب اسمك سحويل، تمام؟ مش تيجي بعد يومين ثلاثة تقولي أنا مش سحويل. كمان مرة الأرقام اللي بيصبحوا، صباح الورد، صباح الخير، ومش حاطين أسميهم. أبو عدي بيقول مثل ما حكى الأخ، اللي كبع كبع واللي ربع ربع، لما الواحد بلاقي مساعدة من أهله يحمد ربنا، ربنا يفرجها على الكل، بس الأهل مش قادرين دائما يساعدوا. فاتن برأيها إنه إذا الشاب ما عنده بيت معناها لسه مش مكون حاله، كحد أدنى مستأجر وعنده خطة حقيقية يبني، بيكون يعني ها بلش يأسس حاله. طالما أنت في بيت إيجار مش مأسس حالك، برأي فاتن. إمرواد وصلت، وصلتي يا إمرواد، أكيد بيّن عندك صحين، وصلتي. تحية لوليد عبد الباقي من أبو عدي النجار ومصلح أبو محمود. محمد من سلفيت بحب يسمع رأي سلام بالموضوع، لأنه برأيه برأيك بيعطيهم تفاؤل للمستمعين. سلام أصلا مش عارف شو موضوع اليوم، أصلا مش عارف شو منحكي، ولا هو هون ولا احنا عنده. اليوم كان مخربش فعلا والله. انا دخلت على البرنامج وانا ما يعني خايفة من الواتساب، وخايفة اطرح موضوع الواتساب ما يزبط، فطرحت موضوع خفيف علشان نجرب الواتساب كيف انتو تفاعلكم معه، وإلا كان في بالي اكثر من مواضيع. نعيد الرقم، رقمنا كمان مرة نفس الرقم اللي كنتوا عادة تراسلونا عليه، يلي صاحب الرسالة بتحط 972 بدل 970 مؤقتا، نشوف لبين ما نشوف ليل أحد شو بصير. أحمد أبو يزن، صباحك إلك ولهمام ربايعة ملك الغاز. إذا ملك الغاز معناها لازم يجيب له جرتين ثلاثة غاز هدية. أبو زياد بيقول ما بيعتقد إنه واحد بحط هالروائع من الأغاني على الهواء بيكونش مركز معنا، هو مركز مع الأغاني. الشباب بتقول الحمد لله إنه إحنا من الزمن القديم. أحمد أبو طول، اتجوزنا وانسترنا، وإلا كان الواحد والله فضيحة. الله يعين شباب اليوم وشباب المستقبل. هلأ الرقم تخربش، لا الرقم المقدمة الأولى، المقدمة الأولى صار عليها حظر من الواتساب، من شركة واتساب، فإحنا غيرنا المقدمة، بدل صفر حطينا تنين، لذلك قدرتوا تتواصلوا معنا، وإلا كان اليوم فيش واتساب حتى. سامح زايد، سامح وصل اسمك، وصلت رسالتك والله يا سامح بدون اسم. بيقول مبدئيا بدنا 2 مليون عشان نبلش نعيش بكرامة. أقل إشي 2 مليون. أحمد الطيبي إجاني قلم بنزين هدية وبدهم ودعزمهم مش فاهمة مين اللي أصلا. أنت ياسين صلاحات ولا أمجد أمير ولا مين؟ الرسائل مخربشة يا أحمد. بس اللي بيجي قلن بنزين أو تنك بنزين الله لازم يعمل حفلة. منسجل اسمك يا سامح، احنا خايفين منك ما منخاف منك، هاي منسجل اسمك عطول.

مشرف بيقول على رأي الوالدة الله يرحمها كانت تحكي له اللي أمه بالبيت بياكل خبز وزيت. الله يخلي كل الأمهات يعني الأم عماد الأسرة. من نص عراب جنين تحية سعد صباحك بس مين معنا؟ بعتلنا الاسم عشان نسجله. تحية العرابة. والحفلة اللي شغالي كمان من عرابة علشان هيك عرفها.

صباح الخير إلنا وللبلد والناس واللي بدها تعيش مش تهبش وتحمل الناس تبعات هبشها. أبو مصطفى والله كل واحد بيفكر في حاله يا أبو مصطفى، قديش بده يهبش من هالبلد. احنا في اللحظات الأخيرة، صباح الورد يا أبو هشام من القدس من العاصمة الجميلة الرائعة. سامح أبو أسعد أهلا وسهلا، حتى القدس انحرمنا نفوتها. عامر صباح الورد، عامر مرايطة مكتوب عامر، منسجل اسمك يا عامر بالعربي هلأ لأنه أنت بالإنجليزي ما شاء الله. عامر مرايطة طبعا كتب لنا اسمك غامر. ام أسيد صباح للقدس، عيد الفتاوي اهلا. ما شاء الله ثقافتك انجليزي لذلك تحت الرقم مكتوب بالانجليزي اسمك. من صيدا من قلب الباقر وقلب الشغل ومن قلبي احلى تحيه لسلام على الاغاني الحلوه يا انس رداد، صباحك فل. سلامات يا نضال خولي. ضل حدا سامح أبو أسعد هلا اللي زبط معه الرقم، الحمد لله على السلامة. هاي الحفلة حلوة عن جد.

0: مرزوق واحلى دار عمره يعني الكثيري القديم.
1: تقطيع بالموجه شو هاليوم؟ نضال بيقول في تقطيع بموجه رايا. لا لا لا ما في تقطيع.
0: وملك السود على
1: محمود رحال. صباحك ورد وفل ياسمين يا محمود وشكرا لإلك. أنس بعت لنا رسالة صوتية مش عارفة إذا عنا إمكانية أصلا نسمعها ولا لا، لأنه الساعة 11:10 يعني لازم نحكي إلى اللقاء، يعني لازم نودع. شكرا على الكباب، الكباب المدور وللكباب اللي على شكل أصابع على النار على الفحم على الطعم اللذيذ عند الزغلول في دير شرف.
2: صباحك ست نجوى، يسعد صباحكم الجميع، من أخوكم أنس بزور. إن شاء الله يكون ضبط هيك. يعني أنا لا يعني مع كلام الرسول من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تزوج وانت صغير عشان ابنك يحكي لك يا بابا مش يا سيده، يكون عمرك 40 و50 سنة. الله يسعد صباحكم جميعا ولطاقم مكتب تاكسي الأهرام.
1: أهلا يا أنس بزور. شو منه بالعقل؟ لكل المحتفلين بأعراسهم أكيد في طبايخ ومناسف وأكل رايح وأكل نازل وأكل طالع. جميد الجنيد السائل لكل الشفات اللي بيطبخوا عن جد، جربوا وما رح تتخلوا عنه، طعم كثيف غني بس كمان خفيف. أما الرز فعليكم بالضيافة، عليكم بالكامولينو، نوعين كل واحد منهم أفضل من الآخر، من شركة مجمع سيلة الظهر. بنك القاهرة عمان بنشكره جزيل الشكر على تواصله الدائم. نزلوا تطبيق شيني مي على أجهزتكم الذكية وتابعوا تفاصيل العروض اليومية، كل يوم في عرض عرضين ثلاثة من الشيني إكسترا في كل الفروع أو ببعض الفروع في بعض الأحيان. خلي غسيلك يحكي للجيران عن أناقتك، عن شخصيتك، عن نظافتك مع سمارت مسحوق الغسيل أبو ريحة بتجنن. شكرا لكم، بتمنى أنه نلتقي يوم الأحد بظروف أحسن بوضع أحسن، ما نكونش مكركبين ولا حد مكركب، وفي كل البلد مطمئنة. إلى اللقاء.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. قوة الاحتلال تحول صباح اليوم 4 منازل في بلدة تل إلى سكنات عسكرية. سلطات الاحتلال تشرع صباح اليوم بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية. العاصمة الأمريكية واشنطن تشهد لليوم الثاني على التوالي احتجاجات مؤيدة لفلسطين أمام الفندق الذي كان يتواجد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا للزيارة. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أن ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز بدعم أمريكي. أسعار النفط تخلت عن بعض مكاسبها اليوم في التعاملات الآسيوية المبكرة في الوقت الذي واصلت فيه ناقلات نفط مغادرة منطقة الشرق الأوسط على الرغم من تصاعد التوتر. وأخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، فيكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
6: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أريد. طور عالمك.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة تلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، رايا أف أم.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: ارتفع سعر سهم شركة CXMT الصينية أكبر منتج لرقائق الذاكرة في الصين في أول أيام تداوله في بورصة شنغهاي للأوراق المالية الاثنين الماضي، وذلك في أكبر عملية طرح عام أولي في البلاد في السنوات الأخيرة. وحسب وكالة بلومبرغ فإن سهم الشركة سجل قفزة هائلة بلغت 466% لتصبح بذلك CXMTV الصينية أكبر شركة في البلاد مدرجة محليا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركات أمريكية بدأت في تغيير نمط إنفاقها على أدوات الذكاء الاصطناعي نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفتها والتحول لشراء نماذج منخفضة السعر بما في ذلك منتجات شركات صينية. وقالت الصحيفة إن هناك شركات تشتري النماذج منخفضة التكلفة علاوة على نماذج أعلى سعرا من شركتي أوبن AI وأنثروبيك لكي تناسب احتياجاتها المتنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: خلالنا لمع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

يا صاحبي الله يهديك وعقلك تكبر خليك عبنت الدين ما يهمك المسار. فقلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له أنا

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. قوة الاحتلال تحول صباح اليوم 4 منازل في بلدة تل إلى سكنات عسكرية. سلطات الاحتلال تشرع صباح اليوم بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية. العاصمة الأمريكية واشنطن تشهد لليوم الثاني على التوالي احتجاجات مؤيدة لفلسطين أمام الفندق الذي كان يتواجد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا للزيارة. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أن ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز بدعم أمريكي. أسعار النفط تخلت عن بعض مكاسبها اليوم في التعاملات الآسيوية المبكرة في الوقت الذي واصلت فيه ناقلات نفط مغادرة منطقة الشرق الأوسط على الرغم من تصاعد التوتر. وأخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، فيكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. وبعد اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حفل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية. من أول

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش. ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، والضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبي الياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: راية أف أم، الصوت الأجمل.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
3: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
2: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة 1 ظهرا.
5: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعين عبر شبكة رايا الإعلامية في الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين وأبرز الأخبار المحلية والدولية. 3 شهداء بينهم طفلان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الاحتلال يقيم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي فقوع شمال شرق جنين. نقابة المحروقات والغاز تقولان نرفض إلزام القطاع بالدفع الإلكتروني وإنشاء أيضا حركة حكومية لإدارتها. مستوطنون يحتجزون مواطنا من زيتا جماعين جنوب غرب نابلس. الاحتلال يحتجز 10 مواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمارة. قرية تل بلا ماء منذ أسبوع بفعل حصار الاحتلال. وإسرائيل تقرر قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية خلال 60 يوما. إلى التفاصيل. أهلا بكم من جديد مستمعينا. استشهد اليوم 3 مواطنين بينهم طفلان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. وفادت مصادر طبية بوصول شهيدين أحدهما طفلة وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف طيران الاحتلال خيمة وينازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، كما وصل طفل شهيدا وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف شقة سكنية مقابل بلدية البوريج وسط قطاع غزة. أشارت المصادر إلى إصابة 6 مواطنين بينهم إصابة خطيرة إثر قصف الطيران الحربي شقة سكنية على مقربة من مدرسة المأمونية بحي الرمال غرب مدينة غزة. نقرأ أيضا في أبرز العناوين. شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوع شمال شرق جنين بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية. وأفادت رئيس مجلس قروي فقوع بركات العمري بأن قوات الاحتلال ووفرت الحماية لآليات وعمال بشر وأعمال التجريف وإعداد الموقع، وذلك عقب شق طريق عسكري يصل المنطقة بالشارع الرئيس الرابط بين فقوعة وعربونة. هذا وقالنا أعمال تجريف أراضي تقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، مشيرا إلى أن الاحتلال بدأ سابقا بشق طريق استنادا إلى أوامر وضعية قديمة تعود إلى عام 2008 قبل أن ينتقل اليوم إلى إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

احتجز مستوطنون صباح اليوم مواطنا في قرية زيت الجماعين جنوب غرب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هجموا مركبة جمع نفايات القرية واحتجزوا سائقها المواطن عبد الله حسين منذ أكثر من ساعة.

0: في أبرز الأخبار أيضا، وأكد رئيس مجلس قروي تل جنوب غرب نابلس أن قرية تل جنوب غرب نابلس تعيش أزمة مياه خانقة بعد انقطاع المياه عنها منذ أسبوع كامل نتيجة إغلاق الاحتلال للطرق ومنع طواقم الصيانة من الوصول إلى خطوط المياه، ما حرم آلاف المواطنين من حقهم في الحصول على المياه. وأشار أيضا خلال حديثه عبر إذاعتنا أن الحصار المفروض على القرية أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية وتفاقم معاناة الأهالي في ظل استمرار إغلاق المداخل ومنع إدخال الاحتياجات الضرورية، محذرا من تداعيات صحية وإنسانية إذا استمر انقطاع المياه والحصار. نستمع لأستاذ وليد زيدان وما تحدث به عبر إذاعتنا.
1: تل أنا بصنفها تل منكوبة في الوقت الحاضر، يعني إحنا عنا مشكلة المي إشي مش طبيعي، يعني إحنا تقريبا من 20/4 لغاية اللحظة في عنا مشكلة في المي، وتفاقمت في الأسبوع الأخير. في الأسبوع الأخير وصلنا كميات مي قليلة جدا، يوم الثلاثاء وصلنا 16 كوب ل7000 نسمة، يوم الأربعاء وصلنا 120 كوب. هذول مين دي نعطين؟ يعني أنا بالنسبة إلي كرئيس مجلس الأمس شاهدت ناس بعبوا في طناجر من ينابيع عندنا في البلد، اللي طبعا ما بتكفيش 100 شخص، يعني النبع هذا اللي شغال بعبوا في طنجرة بروح على داره. إحنا مبارح عندنا في المجلس الناس أجوا عندنا على المجلس سجلوا مشان يأخذوا تنكات فوق 370 مواطن، وينت؟ والسلطة المياه بلغينهم الجانب الآخر إنه في بير في بيتي معطل وبده أسابيع، يعني بجوز يأخذ شهر شهر ونص. طيب شو الحل؟ وبئر قدميم بعطونا حسب الفائض اللي عندهم، يعني إحنا بنحكي عن مصدرين من المي نأخذهن، واللي مسؤول عنهن الجانب الإسرائيلي. إحنا عدد سكان تل 7000 نسمة، لغاية اللحظة الجيش ما زال يتجول في القرية لغاية اللحظة. طبعا الحياة عندنا في تل شبه معدومة، حركة الناس يعني قليلة جدا، الكل متخوف، وحسب ما سمعنا في الإعلام الإسرائيلي إنه في تجمع بكرة في منطقة الحدث اللي صار فيها الحدث اللي هو يوم الجمعة اللي فات، فإحنا متخوفين من إشي كبير وإن شاء الله ما بصير إشي. بارح أحد المواطنين رن علي قريب من منطقة الحدث، هو ساكن في الطابق الأول اللي الطابق الثاني، وعنده تسوية جاي مستوطن حاطط فيها غنم.
0: نقل أيضا مستمعينا، أعلنت نقابتا محطات المحروقات ومحطات الغاز في بيان صدر عنها بالأمس أنه تم عقد اجتماع أمس، والبيان صدر اليوم، وبالأمس تم عقد اجتماع مع معالي وزير المالية ووكيل الوزارة ومستشاريه استكمالا لاجتماعات سابقة وبحضور اتحاد الغرف التجارية ومجالس النقابات، حيث تم نقاش الحضور عن الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي في ظل الحديث عن إلزام القطاع بالعمل بنظام الدفع الإلكتروني وإعلان وزارة المالية عن تأسيس شركة حكومية لإدارة هذا القطاع. كل هذه التفاصيل ومعرفة نتائج هذا الاجتماع وتفاصيل البيان الذي صدر اليوم مع نقيب أصحاب شركات الغاز في الضفة أستاذ أسامة مصلح، يسعد أوقاتك.
2: يسعد مساك لكل المستمعين.
0: أهلا فيك معنا بهاللحظات أستاذ أسامة. يعني بالأمس كان الاجتماع واليوم صدر بيان من قبلكم حول ما هي نتائج هذا الاجتماع بالأمس، وكان هناك أيضا تصريحات لوزارة المالية حول هذه الأزمة وما يجري أيضا بخصوص المحروقات في الضفة، وكان هناك قرارات أيضا بتأسيس شركة حكومية لإدارة هذا القطاع وأيضا العمل بنظام الدفع الإلكتروني. التفاصيل من خلالك أولا عن نتائج اجتماع الأمس، وسنعود لتفاصيل حول البيان الذي صدر اليوم من قبلكم.
2: يعني هو الموضوع قديم جديد في موضوع الشركة الحكومية بالأساس، والموضوع الآخر اللي صدر في البيان اللي هو آليات الدفع الإلكتروني والحديث في موضوع الدفع الإلكتروني. نبدأ في موضوع الشركة الحكومية اللي بنحكي عنها. طبعا احنا لم نتشاور في موضوع الشركة من الأساس، ولكن عندما طلبنا اجتماعات واستفسار عن هذه الشركة، يعني هي شركة مرة بيعلنوا عنها أنها شركة حكومية، 51% للحكومة و49% للقطاع الخاص. هذا الموضوع يعني احنا لنا تحفظات عليه في هذا الوقت العصيب تحديدا لخطورة الوضع اولا. ثانيا موضوع الشركة الحكومية، اذا بده يكون هناك شركة حكومية المفترض يكون هناك في ترتيب كامل مع القطاع الخاص مع الناس العاملين في هذا القطاع. احنا لم نتشاور في هذا الموضوع لانه مو كل حكومة بتيجي بتروح في موضوع محاولات الخصخصة، محاولات انه انشاء شركة حكومية هون، شركة تمنح الامتياز، شركة كذا. كان سابقا شيء اسمه الهيدروكربون كان متأسس فيه في بعض الحكومات السابقة، وأيضا تم الحديث في هذا الموضوع كثيرا. لكن احنا عندنا ضمانة في هذا الموضوع انه احنا سيادة الرئيس والحكومة أيضا ودولة رئيس الوزراء انه بعد ما رسلناهم انه صار هناك في تجاوب في الحديث في الموضوع، لكن انه يتم الانشاء بدون مثلا الاتفاق مع القطاع الخاص او زي هيك، هذا كمان شيء كارثي ولا ينم عن موضوع التواصل او الشراكه بالعمل وبناء السياسات الحكوميه مع القطاع الخاص. موضوع الشركه هي اصلا بالاساس كانت ما قبل عام 2003 هي كانت هيئة بترول مستقلة عن الحكومة، ولكن هيئة بترول اليوم هي إدارة عامة في وزارة المالية وتخضع لديوان الرقابة العامة والرقابة الإدارية والمالية، وهي من أفضل مؤسسات البلد على فكرة. وفخامة الرئيس عندما كان رئيس المجزرة في عام 2003 هو من أخرج هيئة بترول من حالة الحكم السابقة إلى أفضل حال عندما ألحقها إلى إدارة عامة في وزارة مالية. لماذا اليوم يتم الحديث عن موضوع شركة حكومية؟ لماذا اليوم يتم الحديث عن أنه الحوكمة في أصعب الظروف؟ وإحنا عندنا يعني هيئة بترول هي قائمة في دورها، في عندك هيئة بترول منتشرة على مستوى الضفة الغربية على مستوى فلسطين، وهناك في مكاتب لهيئة بترول وأذرع وكذا، وهناك كمان كافة الجهات الشريكة مع الهيئة العامة للبترول هي تعمل بشكل جيد. فلا نعرف ماذا يتم طرح هذا الموضوع، ما هو الجدوى من هذا الموضوع؟ يعني أنا أدروا على موضوع بدي أكون في عندي جدوى من هذا الموضوع. هذا الموضوع الجدوى منه مثلا إيش يعني؟ يعني أنا بدي أخرج الحالة النقص المحروقات كيف بدي أخرجها؟ طب الشركة الحكومية ولا كان هيئة بترول هي بتأدي نفس الطريقة ونفس الواجب. إذا بدي أحولها على قطاع معين على الطاقة مثلا، الطاقة يدوب حالي مشاكلها يعني. فالموضوع بده دراسات، بده تأني، بده حالة استقرار في البلد للحديث فيه، لأنه هذا الموضوع ليس سهلا. وهذا الموضوع يعني هو مفصلي في هذا القطاع، مش ممكن أنه احنا نيجي نحكي فيه في يوم وليلة يلا بدنا نأسس شركة حكومية ورحنا على شركة حكومية بدون ما نشوف مخاطر، شو العواقب، شو يعني في كثير من التحفظات والمخاطر في موضوع هذه الشركة. هذا اللي كان هو سبب البيان عندنا. الموضوع الثاني اللي هو الموضوع التسديد الإلكتروني. التسديد الإلكتروني احنا حاولنا منذ سنة ونص، احنا تقريبا سنتين اتفقنا مع سلطة النقد ووزارة المالية انه نروح باتجاه الدفع الإلكتروني قديش بنقدر. هناك وضعت عقبات من المصارف الفلسطينية، وضعت عقبات من المصارف أصلا ما بتسمح لك تتعامل بالدفع الإلكتروني، لأنه هي أصلا حسابك إذا عليك 1000 شيكل بدها تخصمه إذا نزل لك راتب. طب أنت أعطي مساحة للناس، أعطي مساحة للموظف، أعطي مساحة للتاجر، أعطي مساحة للمواطن في ظل الظرف الصعب أنه أنت اسمح له فترة شهر سماح يا أخي يصير يستخدم البطاقة، أما أنت ما بنزل له راتب 2000 شيكل ولا نص راتب إلا أنت خاصمه على القرض تبعه. تفتح حساب في البنك، إجراءات عقيمة ما بتقدر تفتح حساب في البنك، لغيت الشيكات اللي في البلد، زاد التدفق النقدي على المحطات وعلى كل القطاعات. طب كيف بدك تمشي أنت في الدفع الإلكتروني والبنوك مش بتعاون معك، والبنوك بياخذ إجراءات شمال، انت رايح يمين وهي ماخذ شمال، فهذا كارثي كمان. يعني هذا موضوع يعني انا فيش عندنا احنا لا نظام مصرفي في الشركات ولا في هذا القطاع. اثنين، هذا القطاع هو القطاع التشغيلي لكل بلد، هذا القطاع اللي له علاقه في موضوع حياه المواطن. هذا القطاع يجب استثناءه من اي اجراءات الى علاقه في موضوع المساس في الموضوع الدفع النقدي وغيره، لأنه هذا القطاع إذا وقف بتوقف كل البلد. هذا محروقات وسولر وبنزين وغاز وغيره. هذه
0: وهي من أصعب الأزمات اللي حاليا البلد عم بتمر فيها والمواطنين، وعم نشوف لها تبعات سلبية أيضا كبيرة على طبيعة وشكل الحياة في الضفة بعد هذه الأزمة. والسؤال القائم حاليا ما بين جميع أفراد مجتمعنا والمواطنين، إلى متى هاي الحالة، وكيف ممكن إنه إحنا نكمل، ولوين إحنا واصلين بهاي الحالة، بهاي الصورة اللي عم نشوفها كل يوم على محطات المحروقات بالتحديد، من أجل يعني إنقاذ يومهم للمواطنين.
2: يعني أختنا، أنا بدي أحكي لك شغلي، يعني هو موضوع اللي ما عندوش حساب في البنك كيف بده يدفع إلكتروني.
0: نعم.
2: اثنين، موضوع أزمة المحروقات هي أزمة بتم حلها، وحسب ما امبارح الحديث كان إنه بداية الشهر اللي هو الأسبوع القادم سيكون هناك في ضخ زيادة في التوريد للخروج من هذه الأزمة الحالية. لكن أنا بحكي لك الوضع العام قاعد بنذر في موضوع النقص، حتى في الغاز، حتى في كذا، لحد الآن ما في نقص بالغاز، في في في لكن في تقليل كميات من الشركات الإسرائيلية. ما بعرف شو سببها، أنا ما بعرف شو سببها، ما بقدر أجاوب عليها. اللي بجاوب عليها وزارة المالية. فهذا موضوع كمان ايضا بده كمان تأني. اثنين، اللي عنده انا كمان بوجه رسالتي مع المسؤول، لانه احنا في موضوع مسؤوليه، وانا احنا شركاء في اداره هذا القطاع واداره البلد. يعني كمان برضه قضيه التخزين في السولر والبنزين، وقضيه العبوات والعبوات الكبيره الصغيره تقعد تخزن فيها في بيتها. هذا خطر الوضع، هذا وضع خطير. يعني إذا أجت الكمية اليوم 3 مليون لتر ولا 4 مليون لتر، بعتقد أنه يعني ممكن بتمشي البلد. بجوز في نقص، مضبوط في نقص أكيد، لكن برضو حالة الهلع عند المواطن عامل مشكلة في هذا الموضوع. أنا بقول لك كمان ليش، لأنه إحنا جربناها في فصل الشتاء في الغاز.
0: وبكون هناك في توصيات أستاذ أسامة بأنه ما تتهافتوا على المحطات، ورح يكون في موجود، ولكن بهاي الصورة موجودة تهافت المواطنين، الأزمات، يعني الشكل العام لا ينطبق مع التوصيات اللي بيتم توصيتها للمواطنين.
2: احنا في شهر 1 و2 و3 اشتغلنا في الغاز، بعد شهر 3 بطل حدا يجي على محطة غاز. الناس بتفرغ المخزون اللي خزنته في فصل الشتاء. هذا ما يحدث ايضا في الازمات في المحروقات وغيره. فهذه مشكله حقيقيه. يعني ما بعد شهر 3 احنا في محطات ما فتش عليها زبون من على مدار اسبوع كامل، يعني ما يفوت فيها زبون. هذه كمان يعني ثقافه التخزين احنا ضدها، لكن في هناك مشكله. هناك مشكله يجب معالجتها، يجب العمل بشراكه، يجب العمل بطريقه افضل. نرجع لموضوع الدفع النقدي الالكتروني. احنا عندما قامت البنوك بوقف الشيكات، لما وقفت بنوك الشيكات أصبحت حجم التدفق النقدي في داخل المحطات 200%، زاد ل 200%، فبطلنا نقدر نشتغل. وانت اليوم بتروح على البنك بتقول له خذ نقدي، بقول لك بدك تدفع لي عمولة. طب هي عمولة التعبئة تاعت الغاز ولا تاعت المحروقات
0: بتصير
2: عمولة فائدة البنك؟ طب ليش نشتغل؟ يعني انت بتسكر في القطاع ليش؟ يعني ليش بدك توصل في موضوع طبعا غير مش احنا المسؤولين عن الجهاز المصرفي، مسؤول سلطة النقد. انا بقول لسلطة النقد اتفضل اشرف على موضوع

0: برضه مش راح تعتقل المواطن وتقول له تعال بدك تمشي في الموضوع وبدك تجيب بطاقه. من وين بتجيبها؟ تروح تجيبها من البنك. البنك غير متعاون يا اختنا في هذا الموضوع. وانا بحكي على الاعلام، المصارف الفلسطينيه عليها مسؤوليه كبيره، هذا الموضوع ما بيجي في يوم وليله. احنا لما قعدنا قبل سنتين كرقابات مع سلطه النقد ومع وزاره الماليه لترتيب هذا الموضوع، ويجب ضخ جهود من المصارف وسلطه النقد لدى المواطنين وترتيب اليات. لم ترتب هناك اي اليات، ولكن فرضت اليات، فرضت اليات على مواطن زاد مضبوط التحصيل الالكتروني والدفع، لكن فرضت.
1: وبالتالي المواطن بيخسر بعض الخدمات ممكن من البنوك بسبب تصنيفه الائتماني، تصنيف البنك له بينزل، وهو يعني المواطن يعني مش بإيده الموضوع إنه أنا تصنيفي نزل لأنه هيك الظروف، لأنه هيك الوضع الحسابي ما فيه مصاري، لأنه الوضع أزمة، الأزمة الاقتصادية وغيرها، وهون كمان بخسر بعض الخدمات لإله في البنوك.
0: المواطن بطل يسعى عن التصنيف لأنه هو بده كوت يومه.
1: نعم صحيح.
0: بده يمشي حاله، بطل يسأل عن التصنيف لأنه مش كثير سامو التصنيف.
1: بخسر خدمات ممكن كمان أنها تساعده، يعني يعني هاي الخدمات خسرها المواطن أصلاً.
0: أصلاً هو المصارف بتعطيش قروض، بتعطيش غير لضمانات، يعني تمنك ترهن كل ما تملك عشان تقول لك قرض.
1: ومش موجود.
0: بالضبط، هذا واحدة. الشركة الثانية إنه أنت عملت سياسات التورق وعملت القرض الطويل ونظفت الناس وأعلنت عن أرباحك كبنوك في اعلى في منذ 30 عام، لاول مره تعلن البنوك عن ارباحها.
1: نعم.
0: في اعلى مستويات في الثلاث سنوات هذول. طب يا اخي بما انك بتربح هالكده وبتنظف في البلد، يا اخي كمان تعال قول والله في عندي شهر بدي اعطي فيه مساحه لهذا المواطن لهذا الموظف انه احنا نروح فيه على اليله التحصيل الالكتروني على اساس اخلي الموظف أجل له هالشهر في الباب لبعد الأشهر تاعته، خليه يصير يتعامل في البطاقة الإلكترونية عشان أنت تقدر تنظم البلد، عشان أنت تمشي مع المتغيرات اللي كانت تصير والسياسات التي تفرض. لأنه إحنا عنا ما عنا عملة فلسطينية، إحنا عنا الجهاز المصرفي مشوه، لأنه ما عنا عملة فلسطينية، إحنا نتعامل مع عملة الشكل الإسرائيلي اللي هي سهل الأساس. لكن في عندك خيارات، في عندك عملات أخرى ممكن تعمل فيها، ولكن بكرة بكش يصير الشكل زي الدولار ولا زي الدينار، تصير الشركة بتأخذها بشكل تأخذها بدينار، نفس السلعة وزي هيك. هاي تخوفات الناس كمان يعني. فلذلك في كثير آليات يجب أنها وضعت سابقا، مش اليوم أنت تيجي تقول بس أجا البنوك الإسرائيلية بدها توقف التعامل مع المصارف الفلسطينية، تيجي تقول لي تعال يلا هاي قرار ويلا بلش افرض. لا، أنت كعب تسكر في القطاع، هذا القطاع حيوي، هذا تسكر كل شيء. روح أنت في واحد جاي يودع عندك أكم مبالغ بهولي، انت هذا منين جبتهن وكيف بدك تودعهن وليش بدك تودعهن؟ لكن احنا ناخذ فاتوره هيئه البترول، احنا بنودع قاعدين 50% من فاتوره هيئه البترول، فاتوره رسميه من المورد تبعنا احنا الهيئه عامله البترول، المورد الوحيد هي الهيئه البترول، واحنا نتعامل معها. واحنا بالمناسبه ناشدنا فخامه السيد الرئيس ودوله رئيس الوزراء وكل الجهات المسؤوله في البلد للوقوف على هذا القطاع. هذا القطاع مش لازم يتم.
1: نعم، هذا القطاع الحيوي في الضفة. أشكرك أستاذ أسامة مصلح، نقيب أصحاب شركات الغاز في الضفة، شكرا لتواجدك معنا في هذه اللحظات، ونتمنى يعني إيجاد الحلول دائما لهذه الأزمات التي تمر بها البلد وتمر بها الضفة. في ملف آخر مستمعين، وإسرائيل تقرر قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية خلال 60 يوما، وما تحدث به المحلل الاقتصادي دكتور ثابت أبو الروس عبر إذاعتنا في التفاصيل.
2: كنا في السابق نتحدث على أن وزير المالية قد دق ناقوس الخطر، ولكن يبدو أننا أصبحنا نعيش بالخطر الحقيقي، نعيش في حالة من كنا نتحدث عن ضبابية في المشهد الاقتصادي، ولكن واضح تماما أننا سنتحدث عن سوداوية في المشهد الاقتصادي. الآن عندما نتحدث عن قطع العلاقات البنكية، نحن نتحدث ببساطة عن قطع شريان الحياة الاقتصادية في داخل فلسطين، أنه الكل يعلم أن فلسطين منعزلة عن العالم الاقتصادي بشكل كامل إلا عبر الشريان الإسرائيلي وعبر الموانئ الإسرائيلية وعبر التجارة الإسرائيلية وعبر الشيكل الإسرائيلي. الآن إذا كان هناك أي انقطاع في موضوع الشيكل ويبدو أن التلويح هذه المرة جدي، فبتقدير

0: أنه يمكن أن يكون هناك حالة حرب اقتصادية عشوائية تشمل كل القطاعات الأساسية، وتحديدا عندما نتحدث على أن إسرائيل هي المورد الأوحد في مجال الطاقة، أن إسرائيل هي المورد الأوحد في موضوع المياه، أن إسرائيل يجب أن تمر جميع البضائع من خلالها التي تصل من العالم الخارجي، فبتقديري أن الشريان الرئيسي إذا تم قطعه فبمعنى آخر سيكون هناك انقطاع للاقتصاد الفلسطيني. طالما أن هناك ارتباط بالشكل الإسرائيلي، طالما أن هناك تبعية للسلع الأساسية تمر من خلال إسرائيل، طالما أن إسرائيل تتحكم في المعابر، فبتقديري مهما كانت الحلول هي حلول مؤقتة ومجتزأة. لماذا؟ لأنه ببساطة شديدة الآن بدون أن يكون هناك تواصل مع البنوك الإسرائيلية لا يمكن أن يكون هناك أي استمرار وتطور للاقتصاد الفلسطيني.
1: إذن قبل الختام معكم مستمعينا في الواحدة الإخبارية لأحوال الطقس بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية، يوم غدا الجمعة يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية. وتنبأت الأرصاد أن يستمر الجو يوم السبت شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام حوالي 7 درجات مئوية. يوم الأحد يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى الختام في الواحدة الإخبارية. للمزيد عبر رايا دوت بي أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
6: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
7: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
8: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: الآن 2 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. نادي الأسير يفيد بأن مخابرات الاحتلال أقدمت في إطار سياستها التعسفية والانتقامية بالاعتقاد الإداري على تحويل الأسير محمد أحمد عبد الوهاب المدني 32 عاما من مخيم عسكر في نابلس إلى الاعتقاد الإداري لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن كان من المقرر الإفراج عنها أمس من سجون الاحتلال بعد أن أمضى محكوميته البالغة 12 عاما وشهرين في الأسر. قوات الاحتلال تمنع اليوم المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال مدينة قلقيلية، ما أدى إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل. سلطات الاحتلال تنصب اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وتشدد من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم عن توفر عدد من المنح الدراسية في كردستان العراق للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2026-2027. الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يدعو المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن الجيش الأمريكي أبرم مع شركة لوكهيد مارتن عقدا تصل قيمته إلى 58 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، وهو عقد قياسي يأتي تخصيصه في ظل تضاءل مخزونات الأسلحة الأمريكية جراء الصراعات الدائرة في أنحاء العالم. باكستان تعلن اليوم أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات بموجب مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب بين البلدين، وكانت إسلام أباد أحد الأطراف الموقعة عليها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية. وأول أردن

0: العيش الملكي، لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تعلم أن تناول وجبات صغيرة ومتوازنة طوال اليوم يساعد في الحفاظ على طاقتك؟ اختر أطعمة غنية بالألياف والبروتينات لتشعر بالشبع.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29، والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. نادي الأسير يفيد بأن مخابرات الاحتلال أقدمت في إطار سياستها التعسفية والانتقامية بالاعتقاد الإداري على تحويل الأسير محمد أحمد عبد الوهاب المدني 32 عاما من مخيم عسكر في نابلس إلى الاعتقاد الإداري لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن كان من المقرر الإفراج عنها أمس من سجون الاحتلال بعد أن أمضى محكوميته البالغة 12 عاما وشهرين في الأسر. قوات الاحتلال تمنع اليوم المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال مدينة قلقيلية، ما أدى إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل. سلطات الاحتلال تنصب اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وتشدد من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم عن توفر عدد من المنح الدراسية في كردستان العراق للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2026-2027. الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يدعو المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن الجيش الأمريكي أبرم مع شركة لوكهيد مارتن عقدا تصل قيمته إلى 58 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، وهو عقد قياسي يأتي تخصيصه في ظل تضاءل مخزونات الأسلحة الأمريكية جراء الصراعات الدائرة في أنحاء العالم. باكستان تعلن اليوم أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات بموجب مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب بين البلدين، وكانت إسلام أباد أحد الأطراف الموقعة عليها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: لا وقت للبحث،
10: لا وقت للبحث.
4: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
10: راية.بي.أس،
4: الوطن في صفحة واحدة. راية.بي.أس.
11: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
12: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
13: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
14: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

0: يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة ريا الإعلامية، حلقة جديدة من بانوراما ريا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليكم مستمعينا وكل حدا بسمعنا في آخر حلقة لهذا الأسبوع وفي الويكند زي ما احنا بنحكي.
0: والله يسعد مساك يا لانا على الخبرية،
1: بأنه
0: تذكريني كل شوي بنبسط
1: إنه ويكند وعطلة وكمان في نوم، يعني الويكند مربوط بالنوم لكل حدا موظف.
0: نيالك
1: هذا الإشي لا يشمل الأمهات اللي عندهم مبيات طبعا. منحب نحكي لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة وانبسطوا فيها وغيروا جو وما تطلعوا في النهار. أكيد بحب أحكي لهم أنه أنا هاي مقولتي اليومية الطبيعية أنه بالنهار تحت الشمس ما تطلع.
0: أكيد لنا وفي تحذيرات من الأرصاد الجوية بأنه كمان بالأجواء الحارة خاصة ساعات الذروة، يعني هي ما بين الساعة 11 الصبح والأربعة أو ممكن خمسة حتى
1: تقريبا بعد العصر.
0: بعد العصر بتكون خطرة شوي على الأطفال كمان أنهم يطلعوا يلعبوا برا البيت بها هذا الوقت بسبب درجة الحرارة المرتفعة. أكيد إحنا بنتمنى السلامة دائما للجميع، بكرة مرتفع أكثر بسبع درجات عن معدلها الطبيعي.
1: يا سلام يا سلام. نحكي لهم نصيحة إنه كمان يكتروا شرب مي لأنه المي بتساعد وما يطلعوا زي ما حكيت لكم أسماء في وقت الذروة برا تحت الشمس. عاد عن ذلك اطلعوا باقي الأوقات،
0: يعني اليوم أدفى من امبارح وبكرة رح يكون أدفى من اليوم.
1: صحيح، للي بحب الصيف هي الصيف.

0: كمان بدنا نذكر بأنه يسمعونا من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين الريحة والأغوار على 96.8، وسط فلسطين جنين والخليل 98.3، ومن شمال فلسطين على 96.4.
1: وخليكم معنا بساعة كاملة مليانة أخبار غريبة وحلوة، بما أنه اليوم الخميس فأكيد أخبارنا رح تكون خفيفة ولطيفة كمان عليكم وصارت معكم.
0: أكيد خميسكم فل كمان مستمعين ومتابعين اللي بسياراتهم اللي عم بسمعونا واللي صفين على باب الكزيات بستنوا الدور عشان يعبوا البنزين، يعني وضيحة الله المبكي المضحك ولا المضحك المبكي معاكم. يعني عادي، ما كلنا عايشين، يعني احنا نضحك كلنا، يعني هذيك اليوم ساعتين عشان نعبي، يعني بنضحك على الواقع.
1: بس يعني انت ساعتين بسيط. خليني نحكي ساعتين بسيط مقارنة في اللي عم بيصير هلا تحديدا اليوم، مثلا ساعتين ولا اشي.
0: حلو، يعني اذا ساعتين بسيط ابصر الايام الجاي كم بدنا نضل نستنى عشان نعبي بنزين بالسيارات. فانا هلا في تحيه جديده لازم نحييها للناس اللي على باب الكزيات عم بيستنوا دورهم عشان يعبوا بنزين، يسعد مساكم.
1: يعني خليكم استنوا في نفس الوقت اسمعونا،
0: بدناش طول بالكم
1: لا دنيا شوب.

0: طيب ما انه يا اسمع احنا بنحكي عن يوم الخميس وعن ازمه الكازيات وازمه كل شيء عندنا في الحياه تحديدا بفلسطين, خلينا نحكي عن موضوع الشغل والشركات والموظفين. وهذا الخبر لكل واحد بتاخر وبفكر
1: بلشنا نسمع الحكي
0: هذا بحكي لكم 10 دقائق تاخير قلبت الموضوع قضيه. في قضية أثارت ضحك كثير من الناس على مواقع التواصل, موظف نشر رسالة غريبة وصلته من مديره بسبب 10 دقائق تأخير فقط. الموظف حكى أنه أنهى يوم العمل وطلع قبل موعده بعشر دقائق عشان بعدها يتفاجأ برسالة من المدير بيسأله فيها عن سبب خروجه المبكر, وكأنه الموضوع كان مهمة سرية لازم تنحسب بالدقيقة والثانية. الموقع فتح باب التعليقات بين الناس, وفي ناس حكوا أنه معه حق وقت الدوام وقت الدوام, وفي ناس تانية ردوا أنه 10 دقائق يعني بالكاد الواحد يلحق يلبس جاكيته ويطلع من الباب. بدي أسمع رأيك بس أخلص يا أسمع.
1: أنا ما بدي أحكي
0: والأطرف
1: أنت تعملي مشاكل وتسمحك, أنا ما بدي أعلق على الخبر.
0: بقولكم والأطرف أنه بعض المتابعين بلشوا يمزحوا ويحكوا أن المدير كان واقف على الساعة ومستني اللحظة للموظف يتحرك فيها عن الكرسي. القصة رجعت النقاش القديم عن فرق بسيط بين الالتزام بالوقت وبين المبالغة في متابعة كل دقيقة. فهل العشر دقائق تعتبر تأخير حقيقي ولا هي مساحة صغيرة الواحد ممكن يتسامح فيها بعد يوم شغل طويل؟ بالنهاية واضح أنه بعض المدراء عندهم علاقة قوية جدا مع عقارب الساعة, لدرجة أنه العقارب نفسها يمكن تقدم شكوى إذا تأخر دقيقة. هيك منكون عارفين أنه أحيانا أصغر التفاصيل ممكن تتحول لأكبر القصص انتشارا. شو رأيك بهذا الخبر؟
1: يعني ابعد عن الشر وغني له, ليش تطلع قبل بعشر دقائق؟ خلص اطلع على الموعد.
0: بس ما بقول لك في ناس سألت انه يوم شغل كتير طويل فما بصح الواحد يطلع قبل بعشر دقائق.
1: انا ما لي دخل بهالموضوع.
0: طبعا عندكم اسماء ملكة الالتزام في الوقت, الجاية بكير, الترويحة على الوقت, ملكة.
1: انت ايش بتسمعي في حكي؟
0: لا بس انا لا انا بس بحكي لكم من الناس ما بتعرف, فاحنا بنحكي لكم انه اسماء ملكة الالتزام بالمواعيد.
1: الله يسعدك يا
0: لانا. حكولها بدنا نطلع مثلا مع بعض مشوار الساعة 6, بتقولكم أبشر 6:30 بتكون عندكم,
1: 6 ل 10 بكون عندكم
0: صح.

0: حابين نعرف شو وضعك مع الحظوظ؟ بتحسي انه لك حظ، انه في شغلات بتكوني محظوظه فيها، شغلات تكوني بدك تعمليها بتعملي عكسها وبتكتشفي انه لا الحمد لله انه انا عملت هيك.
1: بتقلب المواجع علي انت على فكره؟
0: ما لك حظ؟
1: لا ما بحس.
0: ما عندك حظ؟
1: لا
0: حرام تحكي هيك، انا احكي الحمد لله.
1: ليش انت عندك؟
0: الحمد لله.
1: جد؟
0: والله شو مالك متفاجئة؟ أنا صح بتأخر على الدوام بس عندي.
1: ما حدش علمي هالمعلومة ساقطة سهوا، بتناقش فيها تحت الهواء بعدين
0: إن شاء الله. بحكي لك، في واحد اشترى مزهرية $35 وبعدين اكتشف انها بتساوي اكثر من $700,000. يعني انا عندي حظوظ بس مش لدرجة. بحكي لك، تخيل انكم داخلين على محل الاغراض المستعملة او سوق قديم وشفتوا مزهرية اعجبتكم اشتريتوها بس لانها حلوة وسعرها مناسب، وبعد فترة بتكتشفوا انها كنز حقيقي. هذا اللي صار مع رجل بالولايات المتحدة، اشترى مزهرية صغيرة مقابل $35 تقريبا من أحد متاجر الأغراض المستعملة فقط لأنها عجبه شكلها. ما كان عنده أي فكرة إنه هاي القطعة نادرة. بعد فترة قرر يعرضها على أحد خبراء التحف، وهون كانت المفاجأة. الخبير اكتشف إنها مزهرية صينية أصلية بتعود للقرن 18 تحديدا لفترة حكم الإمبراطور تشيان لونغ. طبعا احنا ما لنا دخل بهذا الامبراطور. المهم، من أسرة تشينغ، وهي من الفترات اللي تعتبر فيها القطع الخزفية الصينية من أغلى التحف حول العالم. الخبر انتشر بسرعة بعد التأكد من أصالتها. عرضت المزهرية في مزاد عالمي وبيعت بأكثر من $700,000، أي ما يزيد على 20,000 ضعف السعر اللي دفعه صاحبها. يعني المرة الجاية إذا دخلتوا محل تحف أو سوق أغراض مستعملة، يمكن الكنز الحقيقي يكون قدامكم وانتم مش منتبهين.
1: انا متأكدة لو دخلت عليهم رح اقيم كل شيء، ما رح يكون مسوى.
0: لا لا، متشائمة يا جماعة الخير. اليوم الخميس، المفروض انك متفائلة.
1: لا متفائلة اكيد، بس دنيا شوب انت عارفة. يعني
0: مش ضروري الشوب يأثر عليك هيك، عادي يمكن تروح تشتري شيء يصير معك $700,000.
1: اذا صار اكيد
0: تعطيني منهم.
1: أكيد.
0: هون السؤال،
1: اكيد
0: اذا بتعطيني عشان ادعي لك.
1: اكيد.
0: اذا لا ما بدي ادعي لك.
1: اكيد.

0: إذن وهلا مستمعينا خلونا نتوقف بفاصل قصير ونرجع منكمل معكم بقى جولتنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
6: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
7: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
8: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة

0: كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
5: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد ونكمل معكم حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ومستمعينا تحياتنا لكل حدا عم بنضم معنا بهاللحظات على السماع من خلال موجاتنا وتردداتنا الرئيسية وأيضا من خلال رايا تي في ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

0: وبحلقتنا لليوم، بما أنه اليوم الخميس يلانا ونهاية أسبوع، فأكيد الطرق ما بين المحافظات مش سهلة، الحواجز كمان مش سهلة، ولانا كمان واحدة من المواطنين اللي كمان شوية رح تعاني، ممكن إن شاء الله تكون طريق مسهل يا لانا. خلينا نعرف التفاصيل مع عبد الرحمن عطيات، مختص في أوضاع الطرق. يسعد مساك عبد الرحمن.
1: مساء النور والسرور أستاذة أسماء والأستاذة لانا.
2: أهلا وسهلا فيك
1: والمتابعين الكرام.
0: الله يسعدك عبد الرحمن. معك لانا لحتى حرام هي تعرف تفاصيل أكثر عن أوضاع الطرق، والسؤال لانا اللي بدنا نعرفه بالتفاصيل،
2: كيف أوضاع الطرق للناس اللي بدها تروح تتنقل من محافظة لمحافظة، سواء كان في الشمال أو الجنوب أو حتى الوسط؟
1: كل محافظة لها موقعها الجغرافي ومكانتها الجغرافية والاستراتيجية، يعني يختلف كل محافظة عن محافظة أخرى. نبدأ من الوسط، الضفة الغربية المحتلة، محافظة القدس المحتلة وهي قلب فلسطين النابض. حادث جبهة حتى اللحظة خالي من جنود الاحتلال، ولكن كثافة سير عالية جدا بسبب الاندماج باتجاه الجنوب. كثافة سير عالية جدا ما بعد دوار جبهة باتجاه بلدة حزمة بهذه اللحظات وهذه الأثناء. حزمة البلد حاجز على مدخلها الشمالي ومدخلها الجنوبي. دوار عناتها كثافة سير وأزمة ماشية في جميع الاتجاهات. لزعيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الكونتينر سالك بكلا الاتجاهين. مداخل ومخارج بيت لحم حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. أما العروب، بيت أمر، النبي يونس، رأس الجورة مغلقات. مداخل ومخارج الخليل، فرش الهواء والفحص كلاهما سالكات وخليات من جنود الاحتلال. محافظة رام الله والبيرة، عين سيني، عطار البلد، عطار البرج، السلكات لسوء رام الله والبيرة لا زال سالك للقادمين وحاجز وأزمة للمغادرين. فيما يتعلق بوابات الوادي أبرود الطيبة حتى اللحظة سلكات. ترمس عية سالك للقادمين مغلقة للمغادرين. سنجل مغلقة جميع مداخلها. شمال غرب رام الله، عبود، النبي صالح، دوار روابي سلكات. جنوب غرب رام الله، دير عمار، راس كركر، المهلل، بيت عور تحته سلكات. حواجز مدينة نابلس وبالتحديد شمال وسط الضفة الغربية المحتلة. حاجز عورته وصرة كلاهما خاليان من جنود الاحتلال. مقطع الطريق من مفرق جد صرة وصولا لإشارات زعترة مغلق بكلا الاتجاهين. حاجز مستوطنة معلي فرايم أزمة بالاتجاهين. طريق مستوطنة معلي فرايم مغلقة بالاتجاهين كذلك بسبب حادث سير بهذه اللحظات. حاجز بيت فوريك عين شبلي تيسير سلكات للقادمين، أزمة وتفتيش للمغادرين. دير شرف سالك بجميع الاتجاهات. الناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين مغلق للمغادرين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك. مدخل سلفيت الشمالي الغربي مغلق. مداخل ومخارج أريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال وسالك بكلا الاتجاهين. هاي المعلومات والاحداثيات هي حتى اللحظة في كل دقيقة تتغير الطريق من فاتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها. ما تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: أكيد السلامة للجميع عبد الرحمن، وبدنا نتشكرك ونتشكر وجودك معنا اليوم بهاللحظات، وإن شاء الله أنه الطريق تكون سهلة على الجميع، خاصة بهالظروف الأزمات والحواجز والشوب درجات الحرارة كمان العالية. فيعطيكم ألف عافية وتمنياتنا بالسلامة للجميع، وإن شاء الله كمان لنا بتكون طريق سهلة
2: إن شاء الله. يا رب، شكرا لك ويعطيك ألف عافية.

0: يعني احنا يا اسماء كل خميس او كل نهايه اسبوع بنقعد نحكي انه نتساءل حتى كيف اوضاع الطرق وهيك. الواحد بيحكي الهم الطلعه سواء كانت ترويحه او حتى طلعه, فان شاء الله انها الطريق بتكون سالكه على الجميع.
1: حتى الا انا مش بس يوم الخميس, صارت حتى الايام الثانيه لو بنص الاسبوع. زمان كنا نص الاسبوع تكون اخف
0: او الاسبوع اخف بالضبط,
1: كانت الضغط وكميه الناس والازمات تكون يوم الخميس, بس هلا عم نحس انه اغلب ايام الاسبوع هي بتكون ازمات. هاي هي الظروف اللي عم نعيشها صراحه على بالضفه بفلسطين. ان شاء الله انه الفرج بيكون قريب على جميع ابناء شعبنا لهنا, وكل حدا بيوصل بالسلامه لبيته لاهله لاصدقائه لمكان عمله لكل مكان هو متوجه له بالضفة.
0: بس خلينا نحكي نصيحة أخيرة عشان بهذا المخصوص هذا الموضوع, إنه يتجنبوا يطلعوا في أوقات متأخرة جدا من الليل. يعني إذا كان عندكم مشوار اضطراري فأجلوا للصبح تاني يوم بيكون أفضل,
1: خاصة الطرق اللي بتعرضوا فيها للمستوطنين.
0: صحيح.
1: أكيد لأنهم يكونوا موجودين في بعض الأماكن, يعني سلامتكم أهم من أي شيء إلا إذا كان الموضوع
0: اضطراري.
1: يعني الواحد مضطر إنه لا سمح الله يتوجه لدكتور لمستشفى لكذا, محتاج إشي للبيت,
0: بس ما هيك ياخدوا الحيطة والحذر بشكل كتير كبير.
1: أكيد السلام عليكم,
0: وإن شاء الله دائما أن الله بحميكم.
1: شو الخبر التالي معنا لليوم لهنا؟
0: بحكي لك حجز فندق وطلع الحجز بسجن.
1: يا زين ما حجز.
0: في موقف غريب جدا, سائح كان مسافر على الفلبين وكان كل اللي في باله انه يوصل على الفندق يحط شنطته ويرتاح بعد مشوار السفر الطويل, لكن يبدو انه الحظ كان مخبي له مفاجأة غير متوقعة. منلف ومنرجع ونرجع للحظ اذا انت انتبهتي. السائح وصل على المكان على المكان اللي كان مفكر انه الفندق, ودخل بكل ثقة وبدأ يدور على الاستقبال ويسأل عن الغرفة والحجز, لكن بدل ما يستقبلوه بابتسامة مفتاح غرفة الموظفين صاروا يطلعوا فيه باستغراب ويسألوا حضرتك شو بتعمل هون. بعد لحظات اكتشف هذا الرجل انه دخل بالخطأ على سجن, والسبب كان تشابه العنوان مع المكان اللي كان حاجز فيه. تخيلوا المشهد, شخص جاي من السفر ومعه شنطته, وبدل ما يسأل وين بوفيه الفطور صار لازم يشرح ويحكي أنا بس ضيعت الطريق. طبعا الموقف هذا انتهى بدون أي مشاكل, وبعد ما عرفوا أنه مجرد خطأ طلع السائح وكمل طريقه للفندق الحقيقي, لكن قصته تحولت لوحدة من أغرب مواقف السفر. والدرس المستفاد من هاي القصة أنه قبل ما تدخل أي باب وإنت مستعجل اتأكد وين رايح, لأنه مش كل مكان فيه استقبال يعني فندق, ومش كل حجز نهايته سرير مريح. هيك بتكون رحلة هذا السائح, بدت بمغامرة حتى قبل ما تبلش الإجازة.
1: هاي معاناة اللي بيسافروا, شفتي ليش ما بدنا نسافر؟ بيعانوا, يمكن تخربش بالطريق, يمكن تخربش بوين الأوتيل. فليش الواحد يتجنب كل هاي
0: أنا والله راضية.
1: احنا متجنبين
0: كلنا راضيين.
1: احنا بنتجنب كل هاي المشاكل.
0: اه والله.

0: ومنكمل لنا بأخبارنا المنوعة ومن حول العالم. وبيحكي لنا هلا يعني كتير من الناس رح يحكوا بصير معي هذا الشيء. ليش أحيانا منحس إنه عشنا الموقف من قبل؟ هاي ظاهرة واسمها ديجافو. أكيد صارت مع كثير من الناس، تكون قاعد بمكان لأول مرة أو تحكي مع شخص أو يصير موقف معين وفجأة بيجيك إحساس قوي جدا، لحظة أنا عشت هذا الموقف من قبل وأنا شايفته من قبل. هاي ظاهرة اسمها ديجافو، هي كلمة فرنسية معناها شوهد من قبل. الغريب أنه الشخص بهاي اللحظة بيكون مقتنع تقريبا أنه مر بنفس التجربة سابقا، رغم أنه فعليا تكون أول مرة بتحصل معاه هاي التجربة. العلماء لحد الآن ما عندهم تفسير واحد نهائي لهاي الظاهرة، لكن في عدة نظريات وأشهرها أنه السبب ممكن يكون طريقة تعامل الدماغ مع الذكريات. أحيانا بصير تأخير بسيط جدا بين أجزاء الدماغ المسؤول عن استقبال المعلومات وتخزينها، بيتعامل الدماغ مع اللحظة الجديدة كأنها ذكرى قديمة، فبيعطيك إحساس أنا بعرف هذا المكان أو بعرف شو رح يصير. الأغرب إنه أغلب الناس اللي بتصير معهم ظاهرة الديجافو بيكون عمرهم صغير، وفي مرحلة الشباب غالبا بتحدث بشكل سريع جدا، ثواني قليلة وبعدها بتختفي وبيختفي الإحساس. الطريف إنه بعض الناس لما تصير معهم بيحكوا أنا متأكد إني حلمت بهذا الموقف من قبل، لكن العلماء بيفسروها غالبا إنها طريقة غريبة من الدماغ في معالجة الذاكرة ومش دليل على معرفة المستقبل. منبلش نحلل إحنا.
1: تعرفي حلو إنه في هاي الأشياء اللي بتصير معنا، الأشياء البسيطة بنفكر إنها أشياء عادية بس بيكون في وراها تحليل وتفسير عن جد علمي مقنع إنه الإشي عن جد بيصير.
0: صح، وبتصير مع الكل، وكل مرة بتصير معنا بنستغرب منها، يعني صايرة معنا من قبل بس كل مرة بتصير بنستغرب منها.
1: أحكي لك شو كانوا يحكوا لنا وإحنا صغار لما يمر علينا هذا الموقف من قبل، يحكوا لنا وإنتوا في بطن أمكم كان يمر شريط الهاد، فهاي كانت من ضمن الأشياء اللي مرت عليك.
0: أنا أبدا ما اقتنعت بهذا التفسير، لأنه أنا شو يذكرني شو شفت بطن
1: ما بعرف كيف خطة في بالهم هذا التفسير،
0: ما يعني بعرف غريب. ما بعرف مين الفسره، ما
1: كان يضحكوا علينا وإحنا صغار.
0: أنا عشان هيك صراحة وأنا بقرأ بالخبر كنت بستنى أقرأ جملة وإنت بطن أمك وإنت بطن أمك كنت بستنى بس ما طلعت لي. يعني اللي طلع لي انه العلماء لهلا ما في لها تفسير،
1: يعني بس بتجاوب على السؤال بغض النظر.

0: شركة البركة للتأمين حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: شركة البركة للتأمين حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: طيب مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم بس في آخر خبر ومعنا في هذا اليوم وبهاي الجولة. بحكي لك يا أسماء، طفل خبى حاله وعيط لأنه ما حدا لقاه. دائما بحكي أنا
1: هاي حركات الصغار في شيء تاني بيعملوا.
0: هذا بحكي لك في موقف مضحك. كان طفل صغير بيلعب لعبة الغميضة مع أهله وإخوته، وكان مصمم أنه يلاقي مكان يتخبى فيه ما يخطر على بال حدا. فكر كتير وبعدين قرر يدخل داخل خزانة كبيرة ويسكر الباب عليه، وحكى بينه وبين حاله مستحيل حدا يلاقيني هون. وبلشت اللعبة وصار الكل يدور عليه وفتشوا بالغرف وتحت الطاولات وخلف الستائر، لكن ما حدا قدر يلاقيه. مرت الدقائق والطفل لساته قاعد داخل الخزانة بينتظر لحظة اكتشافه. بعد وقت طويل بدأ يمل وصار ينادي بصوت خفيف أنا هون، لكن أهله ما سمعوه. وبعدها تحول الحماس لزعل وبلش يعيط ويحكي ليش ما حدا بده يلاقيني.
1: يعني هم أكيد هو بالخزانة، يعني هاي مخبأ الصغار، هذا أول مخبأ للصغار.
0: استني أحكي لك شو حكوا له كمان. ضلوا يدوروا لحد ما سمعوا صوته وفتحوا الخزانة، وكان هو قاعد وزعلان، وأول ما شافوه انفجروا بالضحك وحكوا له أنت فزت باللعبة بس خبيت حالك زيادة عن اللزوم. الطفل ضحك بالنهاية وحكى أنه المرة الجاي رح يختار مكان أسهل. ومن يومها صاروا أهله يقولوا له إذا بدك نلاقيك بسرعة ما تختار مكان ما بتقدر أنت تطلع منه. يعني دائما الأطفال صراحة
1: هاي لعبة الدوشة، صراحة هاي اللعبة تدوشني من زمان.
0: يعني
1: تدوشني،
0: بحكوا لك بالعادة انه بنلعب الغميضة بنخلي الولد يلتهي عنا واحنا نعمل الاشياء اللي بدنا اياها.
1: بس انا عمره ما خليت حدا يلاقيني
0: برضه زيه انت. وكنت تعيطي؟
1: لا مش عيط، كنت انبسط لما ما يلوني انه انا عرفت الاقي المكان اللي ما حد رح يلاقيني فيه.
0: بس تعرف والله اشتقنا لهي الالعاب.
1: والله انا احلى من التليفونات.
0: صح، يعني
1: بصير يحكون انتم تكون ترجعوا تحكوا لنا التليفونات واهلا التطور. حلو
0: بس
1: التطور،
0: يعني
1: بس العابنا كانت
0: بعد شوي عن التكنولوجيا. يعني بالعكس يعيش شوي فيها طفولته، بتحسي بنهاية الاخبار انه انت كبرتي.
1: انت يمكن حسيت، انا ما حسيت. عادي، هاي اللعبه كمان الكبار بيلعبوها مع الصغار
0: ممكن، بس مش زي زمان كيف كان الوضع انه تشوفيهم بيلعبوا بتكوني مبسوطه انه انت
1: أهلا. هم أصلا مش طايقين يلعبوا الناس لما مروح من الأزمة والحجز مسكر وفي شي بنزين، أكيد ما بدي ألعب.
0: والله العب لحالك.

0: مستمعينا ومتابعينا، احنا لهم نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. في الختام نوجه تحية لكم جميعا ونهاية أسبوع سعيدة عليكم جميعا. لانا كمان نهاية أسبوع سعيدة عليك، توصلي بالسلامة
1: علينا وعليك إن شاء الله، وعلى كل حدا كمان بده يروح هلا على مدينته، فإن شاء الله توصلوا بالسلامة، بكون طريقكم سالك، وإن شاء الله بنشوفكم يوم الأحد بنفس الموعد. استنونا وكونوا معنا
0: إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط للضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس.

0: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى حريق يندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال مدينة قلقيلية، ما يؤدي إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل. سلطات الاحتلال تعتقل الشقيقين مصعب وباجس المهينة من بلدتي جنوب الخليل على المدخل البديل لمنطقة أبو شبان والروم أعلي شرق يطا أثناء محاولتهما الوصول إلى منزلهما. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدتي يعبد جنوب غرب جنين وتشدد من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. نادي الأسير الفلسطيني يفيد بأن مخابرات الاحتلال تقدم في إطار سياستها التعسفية والانتقامية بالاعتقال الإداري على تحويل الأسير محمد أحمد عبد الوهاب المدني 32 عاما من مخيم عسكر في نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه أمس من سجون الاحتلال بعد أن أمضى محكوميته البالغة 12 عاما وشهرين في الأسر. الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم والله يدعو المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الآتمة على دولتي الكويت والأردن مؤكدا تضامن دول المجلس معهما. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان يؤكد لوكالة الأنباء العراقية أنه لا أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية والحكومة لن تسمح بأي تصرفات فردية من الداخل، وفي الوقت ذاته لن تقبل بأي انتهاك يأتي من خارج الحدود. ويقول أيضا بأن المؤسسة الأمنية تعكف حاليا على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق كاملا. في أحوال طقس اليوم غدا الجمعة يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: ارتفع سعر سهم شركة CXMT الصينية، أكبر منتج لرقائق الذاكرة في الصين، في أول أيام تداوله في بورصة شنغهاي للأوراق المالية الاثنين الماضي، وذلك في أكبر عملية طرح عام أولي في البلاد في السنوات الأخيرة. وحسب وكالة بلومبرغ، فإن سهم الشركة سجل قفزة هائلة بلغت 466%، لتصبح بذلك CXMTV الصينية أكبر شركة في البلاد مدرجة محليا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركات أمريكية بدأت في تغيير نمط إنفاقها على أدوات الذكاء الاصطناعي نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفتها والتحول لشراء نماذج منخفضة السعر، بما في ذلك منتجات شركات صينية. وقالت الصحيفة إن هناك شركات تشتري نماذج منخفضة التكلفة علاوة على نماذج أعلى سعرا من شركتي أوبن AI وإنثروبيك لكي تناسب احتياجاتها المتنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المنزل.

0: أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلاً، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: إترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
2: شركة ترست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق، وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ils.ps.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بي.أس.
2: راية.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: من أجلك.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة، وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

عشاق الأغنية العربية، أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية، أنت تهوى الفن والموسيقى، وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى حريق يندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال مدينة قلقيلية، ما يؤدي إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل. سلطات الاحتلال تعتقل الشقيقين مصعب وباجس المهينة من بلدتي جنوب الخليل على المدخل البديل لمنطقة أبو شبان والروم علي شرق يطا أثناء محاولتهما الوصول إلى منزلهما. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدتي يعبد جنوب غرب جنين وتشدد من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. نادي الأسير الفلسطيني يفيد بأن مخابرات الاحتلال تقدم في إطار سياستها التعسفية والانتقامية بالاعتقال الإداري على تحويل الأسير محمد أحمد عبد الوهاب المدني 32 عاما من مخيم عسكر في نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه أمس من سجون الاحتلال بعد أن أمضى محكوميته البالغة 12 عاما وشهرين في الأسر. الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم والله يدعو المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولتي الكويت والأردن مؤكدا تضامن دول المجلس معهما. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان يؤكد لوكالة الأنباء العراقية أنه لا أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، والحكومة لن تسمح بأي تصرفات فردية من الداخل، وفي الوقت ذاته لن تقبل بأي انتهاك يأتي من خارج الحدود. ويقول أيضا بأن المؤسسة الأمنية تعكف حاليا على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق كاملا. في أحوال طقس اليوم غدا الجمعة يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
10: يا أحلى منه.
9: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الاذواق.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الجنيدي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح المحرر أندرياس كابلن في الكتاب المعنون التحول الرقمي واضطراب التعليم العالي والصادر عن مجموعة من الكتاب عام 22 2000 ميلادي سؤالين مهمين: كيف ستبدو الجامعات في عصر الذكاء الاصطناعي يا ترى؟ وهل تستطيع مؤسسات التعليم العالي برمتها مواصلة أداء رسالتها في ظل الثورة الرقمية المتسارعة أم لا؟ ويجيب الكتاب وبشكل جماعي عن هذه الأسئلة عبر مجموعة من الدراسات التي ترصد التحولات العميقة التي تعيد تشكيل مستقبل الجامعات حول العالم. ويناقش الكتاب تأثير الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والواقعين الافتراضي والمعزز وتقنيات التعلم الذكي في إعادة تصميم العملية التعليمية. ويبين أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تحويل المحاضرات إلى منصات إلكترونية، بل أصبح يشمل أيضا إعادة بناء المناهج وطرق التقييم وإدارة المعرفة وقياس الأثر، إضافة إلى الخدمات الجامعية بأكملها. ويستعرض المؤلفون نماذج حديثة للتعليم المرن والتعلم الشخصي والتعلم الهجين، مؤكدين أن الطالب أصبح محور التجربة التعليمية وأن البيانات أصبحت عنصرا رئيسيا في اتخاذ القرارات الداخلة إلى الجامعات. كما يناقش الكتاب التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية وضمان العدالة في الوصول إلى التعليم الرقمي. ويتوقف الكتاب أيضا عند أهمية تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وبناء ثقافة مؤسسية تتقبل الابتكار، إضافة إلى إقامة شراكات مع قطاع التكنولوجيا لتسريع عملية التحول الرقمي. ويختتم الكتاب برسالة واضحة مفادها أن الجامعات التي تكتفي برقمنة أنظمتها ستتأخر أمام جامعات أخرى، أما بقية الجامعات التي تعيد التفكير في نموذجها التعليمي بالكامل فستكون الأكثر قدرة على المنافسة في المستقبل. إنه أي الكتاب يرسم ملامح الجامعات الذكية ويقدم رؤية حديثة لكل من يسعى إلى فهم العلاقة بين التكنولوجيا والتعليم العالي في العقد القادم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: إيه ستو أنا ستو أنا أنا إيه ستو أنا.

0: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترنج ريب، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تيل وعمري بدلق. حتى بص الحركة دي

تبص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني في ميكس ببقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عوز ولما عوز باجي واللي لسانه قوي كده تسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: حلوة الحركة.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
2: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة 10 آخرين اليوم جرى قصفا للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. نادي الأسير يفيد بأن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت في إطار سياستها التعسفية والانتقامية بالاعتقال الإداري على تحويل الأسير محمد أحمد عبد الوهاب المدني 32 عاما من مخيم عسكر في نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه أمس من سجون الاحتلال بعد أن أمضى محكوميته البالغة 12 عاما وشهرين في الأسر. محكمة الاحتلال الإسرائيلي تصدر أمرا لسلطة المطارات التابعة للاحتلال بضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمديد ساعات العمل في معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن، وجاء ذلك بعدما رفضت المحكمة الادعاء الذي تقدمت به سلطة المطارات بأن ساعات الدوام المحدودة في الوقت الحالي تحقق توازنا منصفا بين المتطلبات الأمنية واحتياجات التنقل للفلسطينيين. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين مصريين مطلعين قولهم إن السلطات المصرية تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ميناء دمياط وتعتبره محاولة لتوسيع نطاق الصراع. مصدران مطلعان يقولان إن ناقلتين للنفط تحملان الخام السعودي لشركات تكرير في الهند غادرتا البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب بالإبحار مع إطفاء أجهزة الإرسال وتتبع الموقع بعد أن أعلن الحوثيون فرض حصار على الشحنات السعودية. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول إنهم ملتزمون بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: بآخر الأخبار أولا بأول.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
5: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: راية FM، الصوت الأجمل.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: الساعة الآن 7:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة 10 آخرين اليوم جرى قصفا للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. نادي الأسير يفيد بأن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت في إطار سياستها التعسفية والانتقامية بالاعتقال الإداري على تحويل الأسير محمد أحمد عبد الوهاب المدني 32 عاما من مخيم عسكر في نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه أمس من سجون الاحتلال بعد أن أمضى محكوميته البالغة 12 عاما وشهرين في الأسر. محكمة الاحتلال الإسرائيلي تصدر أمرا لسلطة المطارات التابعة للاحتلال بضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمديد ساعات العمل في معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن، وجاء ذلك بعدما رفضت المحكمة الادعاء الذي تقدمت به سلطة المطارات بأن ساعات الدوام المحدودة في الوقت الحالي تحقق توازنا منصفا بين المتطلبات الأمنية واحتياجات التنقل للفلسطينيين. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين مصريين مطلعين قولهم إن السلطات المصرية تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ميناء دمياط وتعتبره محاولة لتوسيع نطاق الصراع. مصدران مطلعان يقولان إن ناقلتين للنفط تحملان الخام السعودي لشركات تكرير في الهند غادرتا البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب بالإبحار مع إطفاء أجهزة الإرسال وتتبع الموقع بعد أن أعلن الحوثيون فرض حصار على الشحنات السعودية. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول أنهم ملتزمون بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أنا أريد،
3: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أغنيات الزمن الجميل

لجنادي إلنا كنا. أغنيات الزمن الجميل

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح المحرر أندرياس كابلن في الكتاب المعنون التحول الرقمي واضطراب التعليم العالي والصادر عن مجموعة من الكتاب عام 22 و1000 ميلادي سؤالين مهمين: كيف ستبدو الجامعات في عصر الذكاء الاصطناعي يا ترى؟ وهل تستطيع مؤسسات التعليم العالي برمتها مواصلة أداء رسالتها في ظل الثورة الرقمية المتسارعة أم لا؟ ويجيب الكتاب وبشكل جماعي عن هذه الأسئلة عبر مجموعة من الدراسات التي ترصد التحولات العميقة التي تعيد تشكيل مستقبل الجامعات حول العالم. ويناقش الكتاب تأثير الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والواقعين الافتراضي والمعزز وتقنيات التعلم الذكي في إعادة تصميم العملية التعليمية. ويبين أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تحويل المحاضرات إلى منصات إلكترونية، بل أصبح يشمل أيضا إعادة بناء المناهج وطرق التقييم وإدارة المعرفة وقياس الأثر، إضافة إلى الخدمات الجامعية بأكملها. ويستعرض المؤلفون نماذج حديثة للتعليم المرن والتعلم الشخصي والتعلم الهجين، مؤكدين أن الطالب أصبح محور التجربة التعليمية وأن البيانات أصبحت عنصرا رئيسيا في اتخاذ القرارات الداخلة إلى الجامعات. كما يناقش الكتاب التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية وضمان العدالة في الوصول إلى التعليم الرقمي. ويتوقف الكتاب أيضا عند أهمية تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وبناء ثقافة مؤسسية تتقبل الابتكار، إضافة إلى إقامة شراكات مع قطاع التكنولوجيا لتسريع عملية التحول الرقمي. ويختتم الكتاب برسالة واضحة مفادها أن الجامعات التي تكتفي برقمنة أنظمتها ستتأخر أمام جامعات أخرى، أما بقية الجامعات التي تعيد التفكير في نموذجها التعليمي بالكامل فستكون الأكثر قدرة على المنافسة في المستقبل. إنه أي الكتاب يرسم ملامح الجامعة الذكية ويقدم رؤية حديثة لكل من يسعى إلى فهم العلاقة بين التكنولوجيا والتعليم العالي في العقد القادم. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحتك النفسية مهمة كما هي صحتك الجسدية. خصص وقتا للاسترخاء وممارسة التأمل أو اليوغا. تذكر الاعتناء بنفسك هي خطوة أساسية نحو حياة صحية ومتوازنة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: ارتفع سعر سهم شركة CXMT الصينية، أكبر منتج لرقائق الذاكرة في الصين، في أول أيام تداوله في بورصة شنغهاي للأوراق المالية الاثنين الماضي، وذلك في أكبر عملية طرح عام أولي في البلاد في السنوات الأخيرة. وحسب وكالة بلومبرغ، فإن سهم الشركة سجل قفزة هائلة بلغت 466%، لتصبح بذلك CXMTV الصينية أكبر شركة في البلاد مدرجة محليا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركات أمريكية بدأت في تغيير نمط إنفاقها على أدوات الذكاء الاصطناعي نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفتها والتحول لشراء نماذج منخفضة السعر، بما في ذلك منتجات شركات صينية. وقالت الصحيفة إن هناك شركات تشتري النماذج منخفضة التكلفة علاوة على نماذج أعلى سعرا من شركتي أوبن AI وأنثروبيك لكي تناسب احتياجاتها المتنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
4: هذا البرنامج برعاية
6: CFI. ثبت خطواتك.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
8: رايا FM، الصوت الأجمل.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: أنت لوني محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 8:00 مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية.بي.أس.
6: راية.بي.أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
7: من أجلك أنت.
8: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 8 مساء.
9: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش إعادة إعمار غزة من منظور الشباب الفلسطيني. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. الدمار الهائل الذي تعرض له قطاع غزة، لم تعد إعادة الإعمار تقتصر على إعادة بناء المنازل والطرق والبنية التحتية، بل أصبحت أيضا ترتبط بإعادة بناء الإنسان واستعادة الأمل وتمكين الشباب من المشاركة في رسم ملامح مستقبل القطاع. وفي هذا السياق يبرز سؤال جوهري: هل ينظر إلى الشباب بوصفهم مستفيدين من خطط الإعمار أم شركاء في صياغة وتنفيذها؟ وما الأولويات التي يرون أنها يجب أن تشكل ملامح غزة القادمة؟ وحول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيوفي عبر الهاتف من قطاع غزة: يحيى الحمارنة، عضو في منتدى صدى غزة التابع لريفورم. أهلا بك يحيى.
1: أهلا للسادة المشاهدين.
0: وأرحب كذلك بيارينا أبو كريم، وهي أيضا عضو في منتدى صدى غزة تابع لريفورم. أهلا بكرينا.
2: أهلا فيك أستاذة.
0: وكذلك سينضم إلينا محمد الجرجاوي، وهو عضو كذلك في منتدى صدى غزة التابع لريفورم. إذن إلى حين أن ينضم إلينا محمد، دعني أبدأ معك يحيى فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة. اليوم عندما نتحدث عن إعادة إعمار قطاع غزة، ماذا يعني هذا المفهوم بالنسبة لك كشاب فلسطيني من غزة؟ ماذا يعني إعمار غزة؟
1: إعادة إعمار غزة بالنسبة لي، وكوني متخصص بالعلوم السياسية، باحث في العلوم السياسية، أرى أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكتوبر 2023 تغيرت نظرتي لإعادة إعمار غزة. حتى قبل الحرب كنت أرى في هذا المصطلح يجب أن نستمر في إعادة إعمار غزة حتى قبل أن تبدأ حرب الإبادة الجماعية. فاليوم تغير كل شيء، حيث باتت أكثر من 80% من مباني قطاع غزة من بشر حتى وشجر وحجر كلها تدمرت. فبجد أنه اليوم إحنا أمام كارثة إنسانية. هذا ما بدي أتحدث عن الأرقام، لكن خلينا أتحدث عن هذا المصطلح. بجد أنه إعادة إعمار قطاع غزة ليست مجرد إعادة للمباني وللبنية التحتية، هي عملية شاملة، عملية شاملة تشمل بناء الإنسان، تشمل بناء المؤسسات، وتشمل بناء الاقتصاد وتعزيز الثقة والعدالة الاجتماعية. إعادة الإعمار هي وجود رؤية وطنية وموحدة. إعادة الإعمار بالنسبة لي هي خارطة طريق واضحة. إعادة الإعمار هي نظام سياسي قادر على الحوكمة الرشيدة. إعادة الإعمار هي تنسيق وشفافية ومساءلة. إعادة الإعمار هي تحشيد دعم دولي. إعادة الإعمار أولويات فلسطينية واضحة. إعادة الإعمار ليست إغاثة مؤقتة، إنما تنمية مستدامة على المدى البعيد. إعادة الإعمار استثمار في رأس المال البشري. إعادة الإعمار هم شباب، يجب أن لا يكونوا فقط متلقين أو متطوعين، هم شركاء، هم شركاء حقيقيين بصنع القرار وبالتخطيط وبالتنفيذ وعلى رأس صناعة القرار. وهذا ما تؤكده التجارب الدولية التي درستها طويلا من خلال تجربتي في العلوم السياسية في ألمانيا وفي اليابان وفي رواندا. هناك دروس تعلمنا، يقول لنا التاريخ: من قرأ التاريخ زاد عقله وقل خطأه. فبالتالي بجد أن إعادة الإعمار أيضا يجب أن يكون مرتبط وكله يدور حول ليس فقط الشباب والنساء، ولكن أيضا نحن مع الخبرة ومع التجربة ومع المخضرمين، ولكن يجب أن يكون للشباب دور أصيل ودور فعال في مصطلحات كثيرة يمكن أن نضعها لإنجاح هذه العملية بالحوكمة الرشيدة وبالسياسات العامة وببناء المؤسسات وبالتعافي المبكر وبالتنمية المستدامة وبرأس المال البشري، وخاصة الشباب الذين يشكلون قوة هائلة، لهم طاقات ولجنا تجارب كثيرة في قطاع غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية إلى هذا اليوم، ما زلت على رأس يعني العمل التطوعي الإغاثي الذي أريد أن أقدم لشعبي في قطاع غزة ما يعينهم على مواجهة هذه الكارثة المروعة.
0: نعم.
1: على مسافة 90 كيلو اليوم أو 100 أو 108 كيلو بعد اقتطاع 70% من أرض قطاع غزة من 365 كيلو.
0: نعم، يعني ذكرت يحيى العديد من المصطلحات بماذا يعني إعادة إعمار قطاع غزة، وهي جميعها بحاجة إلى مجهود هائل لأهميتها. سأأتي معك على تفاصيل كل ما ذكرت، ولكن خلال هذه الحلقة دعني أنتقل لرينا. يعني رينا تحدث يحيى عن رؤية وطنية، عن نظام سياسي، عن تنمية مستدامة، عن استثمار رأس مال بشري، عن دور الشباب، وعن كثير من الأمور. هذا هو ما يعني له إعادة الإعمار. أنت ماذا يعني لك إعادة إعمار قطاع غزة؟
2: أنا بالنسبة إلي إعادة إعمار غزة، إحنا لما بنتكلم عنه ما بنتكلم عن إعادة بناء المنازل أو إصلاح الطرق أو البنية التحتية، إحنا بنتكلم عن إعادة بناء الإنسان والمجتمع معا، لأنه الحرب تركت أثار عميقة على مختلف جوانب الحياة. حاليا إحنا المنظومة التعليمية سقطت، الاقتصاد، المستوى النفسي والاجتماعي للمواطنين تراجع. فالإعمار الحقيقي بالنسبة إلي بيكون هو عملية شاملة بدها تعيد للإنسان كرامته، أمله، إحساسه بالأمان، وتوفر له فرصة للعودة إلى حياة مستقرة. ومن منظورنا كشباب إنه إعادة الإعمار أيضا هو بناء المستقبل، لأنه إحنا الجيل اللي حنعيش نتائج هاي المرحلة. عشان هيك إحنا دائما بنحكي إنه من حقنا كشباب إنه نكون جزء من رسم شكل غزة القادمة، نشارك في تحديد الأولويات، نشارك في تحديد الخيارات اللي حتأثر على حياتنا وحياة جميع القطاع. عشان هيك إحنا ما بدنا نضلنا متلقين للخطط اللي بتم إعدادها دون مشاركتنا، لأنه إحنا في خلال الحرب الكثير من الشباب أثبت إنهم بيمتلكوا القدرة على تحمل المسؤولية، على المساهمة في خدمة المجتمع. فدورنا ما بدنا يكون مجرد دور تكميلي مجرد ينتهي بانتهاء الأزمة، بل يشمل المشاركة الفعالة في مراحل التعافي وإعادة البناء.
0: نعم. بالنسبة ل يعني لك يحيى، ذكرت العديد من النقاط الهامة بماذا يعني لك إعادة الإعمار، ولكن إذا تطرقنا إلى الأولويات التي ينبغي أن تنطلق منها عملية إعادة الإعمار، ما هي الأولويات من وجهة نظرك؟
1: كشاب وكباحث للعلوم السياسية، ممكن الفكرة الرئيسية التي تدور حول إعادة الإعمار ليس فكرة أسمنت أو حديد، وليس فكرة بناء منازل. فيمكن إعادة بناء البنية العمرانية بقطاع غزة، ولكن إذا لم تكن تخضع للتجارب الدولية والخبرة الدولية ودور الشباب فيها، فستكون فقط إعادة لتزويق وليس إعادة إعمار فعلية. فإعادة الإعمار هي بناء إنسان ودولة ومجتمع، هي بناء مؤسسات، وكما ذكرت سابقا بناء نظام سياسي. فأعتقد أنه ممكن تكون البداية كنقاط فرعية، نجد أنه إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، من ثم بناء المؤسسات العامة، وأقصد هنا أهم مؤسستين عندي أيضا بجانب المؤسسات العامة هي بناء التعليم والصحة. فاليوم نحن حتى كطلبة جامعات وكخريجين مش قادرين نكمل حتى لو دراسات عليا كنظام وجاهي، فبالتالي نحن نعاني والجميع يعانون، والأطفال كذلك يعانون من ديمومة التعليم وأيضا الخدمات الصحية لأطياف كافة المجتمع، وأيضا الثقة والأمل وأيضا تعزيز سيادة القانون والحوكمة. كلها هذه غائبة حاليا عن المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. أعتقد أنه ممكن بسهولة تامة يمكن أن نقول أو نذكر هذه المصطلحات، ولكن أعتقد إنه الشباب في قطاع غزة قادر على أن يخوض مع الخبرة والتجربة وجميع الأعمال التي قمنا بها خلال أكثر من 6 أو 7 سنوات. كل شاب اليوم يعني يتخطى 25 سنة هو يعني خاض تجارب وخبرات في منظمات المجتمع المدني.
0: طيب. سأتي على الأدوات التي يملكها اليوم الشباب في قطاع غزة، ولكن هل تعتقد بأنه اليوم الأولوية الأولى هي بناء منظومة التعليم؟
1: بناء منظومة التعليم وبناء منظومة الصحة كاستجابة إنسانية، إلى إضافة إلى توفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية، يعني الخدمات الأساسية رعاية صحية، توفير مأوى وغذاء ومياه.
0: نعم رينا، يعني تحدثتي عن موضوع إعادة إعمار غزة، ولكن قبل ذلك يجب إعادة إعمار أو إعادة بناء الإنسان والمجتمع إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية والمباني. كيف يمكن إعادة بناء الإنسان والمجتمع برأيك؟
2: برأيي عن طريق توفير لهم حياة كريمة، تحديد أولوياتنا. حاليا احنا بنعاني من عدم توفر جميع جوانب الحياة، مثلا احنا بحاجة لإعادة بناء المنازل المتضررة، تشغيل المستشفيات، إعادة فتح المدارس والجامعات، تأهيل شبكات المياه والطرق. هذه كلها بتساعد المجتمع إلى العودة إلى حياته الطبيعية، ولكن في الوقت نفسه إحنا بحاجة لننظر إلى الإعمار بطريقة أخرى، إنه مش مشروع إعادة مباني فقط، بل إنه يكون فرصة لبناء اقتصاد قادر على الاستمرار. وهذا بتطلب إنه نهتم بالشباب عنا شوي، يعني نوفر لهم فرص عمل، نوفر لهم تدريب مهني، فرص تشغيل، دعم مشاريع، لأنه وجود الشباب قادرين على العمل والإنتاج هو عنصر أساسي من وجهة نظري في نجاح أي عملية تنموية.
0: يحيى، هل لديك يعني وجهة نظر أخرى فيما يتعلق بكيف يمكن أن نعيد بناء الإنسان والمجتمع اليوم في قطاع غزة إلى جانب البنية التحتية والمباني؟
1: طبعا يجب أن نذهب أيضا بعد، أيضا كما ذكرت زميلة إيرينا، هناك أيضا مصطلح التعافي المبكر وإعادة فتح المدارس والجامعات، ولنا في ألمانيا واليابان خير مثال على ذلك. فهذه النماذج من الدول اليوم، لو نرى ألمانيا واليابان وحتى سنغافورة ورواندا والبوسنة والهرسك، أجد أن هناك الكثير من النماذج التي يمكن أن ننظر إليها كنماذج ناجحة، وخاصة أنها استثمرت في الشباب. فبجد التعافي المبكر بعد التعليم وبناء وإعادة بناء المنظومة الصحية والتعليمية والمأوى وتوفير سبل يعني أساسيات الحياة، مأكل وملبس ومشرب، نذهب أيضا إلى إعادة فتح المدارس والجامعات وتشغيل المستشفيات وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه ودعم المشاريع الصغيرة. وكل هذه المصطلحات هي يوجد كم هائل من الشباب من الخريجين المتخصصين بالكهرباء، المتخصصين بمصطلحات كثيرة كبناء المساكن كالمهندسين منهم، وإعادة بناء الطرق والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل والاستثمار وريادة الأعمال. فيوجد يعني نماذج هائلة ورائعة في جعل الشباب جزء رئيسي وأساسي وقاعدة مهمة لإعادة الإعمار. كذلك المشاركة في رسم السياسات العامة، يعني أنا كيحيى شاركت كعضو مراقب بلدية دير البلح 25 أبريل الماضي المنصرم، فبالتالي وجدت أنه يمكن كشباب أنه نكون قادرين أيضا على المشاركة في التخطيط، المشاركة في رسم السياسات العامة، صنع يعني رؤية وطنية واضحة موحدة حول إعادة الإعمار. ويجب أن يكون هناك مجلس لإعادة الإعمار، نسميه المجلس الأعلى لإعادة الإعمار، مجلس فلسطين لإعادة الإعمار، مجلس يعني أي اسم. المهم أن يكون في هذا المجلس جزء أكثر من 50% يكون من الشباب، حتى يكون أن تكون النتيجة واضحة، ويكون هؤلاء الشباب أيضا يتلقون تدريب مكثف وواضح حول عمليات إعادة الإعمار والاستثمار في النماذج الناجحة. اليوم ألمانيا من أقوى 5 اقتصادات في العالم. ليش؟ لأن الشباب لهم دور. اليوم عندنا اليابان كذلك. فلو وجدنا في الأنظمة السياسية الناجحة نجد أن هناك رؤساء وزراء في أنظمة سياسية عملاقة، يكون رئيس الوزراء ما بين 35 ل40 سنة أو حتى 30 سنة، أو وزير الصحة بيكون أقل من 30 سنة. فأجد أنه إعادة الإعمار هي عدة مصطلحات بنقاط فرعية ونقاط رئيسية، وإذا ما تخصصنا أجد أن القاعدة الأساسية وقاعدة النجاح الرئيسية التي يمكن أن نبدأ فيها بإعادة الإعمار هي الشباب واستثمار عقولهم وقدراتهم، لأنه هذا الإشي موجود.
0: طيب، ذكرت مجموعة من التجارب الناجحة، هل تعتقد من خلال اطلاعك يحيى بأنه هذه التجارب يمكن أن تطبق في قطاع غزة؟ هل واقع هذه الأنظمة مشابه إلى واقع يعني واقع نظام في قطاع غزة؟ إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه التجارب التي اطلعت عليها في قطاع غزة؟
1: تمام، هذا سؤال كثير مهم، سؤال كثير رائع. طبعا النظام الدولي او النظام العالمي آنذاك بالحرب العالمية الثانية او الحرب ايضا اليابان، كان النظام عندنا ثنائي القطبية او متعدد الاقطاب، وبعد ذلك اصبح ثنائي القطبية ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي. اليوم نحن نعيش نظام احادي القطبية بالولايات المتحدة الامريكية. اجد انه بالفعل حتى اليابان الذي ضربت بهيروشيما وناجازاكي ذهبت سريعا بإعادة الاعمار عن طريق تفعيل التعليم سريعا وتفعيل المنظومة الصحية والتعليمية وبشكل خاص التعليم.

0: نجد أن اليوم الطالب الياباني طالب العلم الياباني على رأس هذه العلوم خاصة بالتكنولوجيا الكمبيوتر الياباني. فبالتالي في قطاع غزة أجد أنه يمكن ويمكن ويمكن رغم ما نمر به من واقع سوداوي مأساوي تراجيدي نعيشه وهرم ناسلو يشرح كل شيء حيث أصبحت أقصى أمانينا وأولوياتنا هي ضرورات الحياة مثل المياه ومثل رغيف الخبز. ولكن ومع ذلك نجد أنه يمكن بناء إعادة الإعمار من خلال تحشيد الدعم الدولي والحصول على دعم جامعة الدول العربية وصنع مؤتمر دولي عالمي والاعتماد على الاتحاد الأوروبي. نحن شركاء مع الاتحاد الأوروبي، السلطة الوطنية الفلسطينية هناك يعترف بها أكثر من 150 دولة ومن أبرزها بريطانيا وفرنسا. فكيف لا يمكن إعادة الإعمار؟ لا يمكن إعادة الإعمار، ويجب أن نستثمر بهذه الاعترافات الدولية، ويجب أن يكون هناك وضوح من هذه الدول، ويجب أن يكون هناك رأي عام أو موضوع خاص أو برنامج على الراديو متخصص بإعادة الإعمار لتكثيف والتأثير على الرأي العام العالمي. نعم. ولا سيما في الدول الأوروبية.
1: يعني دعوني أرحب بمحمد الجرجاوي، وهو أيضا عضو في منتدى صدى غزة تابع لريفورم الذي انضم إلينا الآن. أهلا بك محمد. محمد، إذن يبدو بأن هناك خلل. طيب سنعود إلى محمد لاحقا. أنتقل إليك رينا. يعني رينا، ما الموقع الذي ينبغي أن يشغله الشباب في مختلف مراحل إعادة الإعمار اليوم برأيك؟
2: برأيي أن الشباب لازم تكون في قلب عملية إعادة الإعمار، مش كمتطوعين أو مستفيدين من المشاريع، إنما كشركاء يساهمون في مختلف مراحل العملية من تحديد احتياجات، وضع خطط، تنفيذ مشاريع ومتابعة نتائج أيضا، لأن الشباب بيمثلوا جزء أساسي من المجتمع. هم أكثر فئة عمرية في المجتمع الفلسطيني، وهم الأكثر مشاركة بمستقبل غزة، فإن مشاركتهم مش إضافة شكلية، بالضرورة كمان أن تكون خطط الإعمار قريبة من الواقع وتعكس احتياجات المجتمع احتكاكا بالمجتمع.
1: نعم.
2: والشباب أيضا بيمتلكوا أفكار جديدة، قدرة على الابتكار، وهذا ممكن يساعد في إيجاد حلول أكثر ارتباطا بالتحديات اللي بتواجه مرحلة التعافي.
1: طيب هل تشعرين بأنه في هذه المرحلة صوت الشباب حاضر في النقاشات والجهود المتعلقة بمستقبل قطاع غزة؟
2: صراحة لا، وإذا كان صوتنا مسموع لا يصل بالشكل الكافي إلى دوائر صنع القرار. في كثير من الأحيان يتم الاستماع إلى الشباب من خلال اللقاءات ومشاورات، بس هاي ما بتتحول الآراء إلى سياسات أو قرارات عملية. التحدي اليوم مش إنه فقط إعطاء الشباب مساحة للحديث، بل إنه يكون في ضمان إنه يكون لهم تأثير حقيقي في رسم مستقبل غزة القادم.
1: بالتأكيد.
2: والمشاركة الفعلية طبعاً.
1: بالتأكيد رينا. محمد انضم إلينا من جديد. محمد هل تسمعني؟
3: نعم أسمعك. سعد مساك ومسا جميع المتابعين والإخوة الأعزاء في المنتدى.
1: أهلا بك محمد. يعني محمد نتحدث مع يحيى ورينا حول إعادة إعمار قطاع غزة، تحدثوا عن كثير من النقاط الهامة، عن دور الشباب، عن المطلوب، عن الأولويات. برأيك اليوم ما الأولويات التي يجب أن ينطلق أو تنطلق منها عملية إعادة الإعمار، إعمار قطاع غزة من وجهة نظرك؟
3: نعم. إعادة الإعمار لها عدة أولويات. أولها يجب أن يكون هنالك وقف إطلاق نار دائم ورفع الهسار، هذا قبل أي حديث عن هذه العمل. ثاني إشي أنه يجب إزالة الرقابة من قيادة محلية، مش أنه هذا من خلال شركات أو مؤسسات دولية، ويتم ذلك باستخلاص المواد البناء المعاد تدويرها باعتبارها خطوة اقتصادية فورية. وثالث شيء إعادة تشغيل التعليم والصحة، وليس هنا الهدف فقط كخدمة،

0: أضر في النقاشات والجهود المتعلقة بمستقبل قطاع غزة. قالت للأسف لا يوجد صوت فاعل، أو يعني هناك مشاركة ربما بالأحاديث، ولكن باتخاذ القرار لا يوجد مشاركة فعلية للشباب. ما المطلوب برأيك لكي يكون صوتكم في قطاع غزة مسموع ويصل إلى صناع القرار؟
1: نعم، المطلوب أنه يكون دور الشباب ليس كدور انه فقط يكون دور يعني واجهه اعلاميه. المطلوب هان فعليا انه يكون وجود صوت للشباب في عمليه اعاده الاعمار من خلال تنظيم المبادرات التطوعيه النبيله وتعزيز اداره المال والقرار الفعلي لاي مشروع حكومي في المرحله القادمه، سواء كان يعني لجنه الوطنيه قطاع غزه او حتى السلطة القانونية الفلسطينية.
0: نعم، يحيى، ما الذي يستطيع الشباب تقديمه اليوم عمليا للمساهمة في إنجاح عملية إعادة الإعمار، سواء على المستوى المجتمعي أو التنموي أو الاقتصادي؟ وإلى أي مدى يمتلك الشباب اليوم الأدوات والخبرات التي تؤهلهم للمشاركة في التخطيط، إدارة المجتمعات المحلية وصنع السياسات؟
2: سؤال كثير مهم. يمكن البناء على سؤالك من خلال أن يتوفر أيضا لنا أن تكون هناك لنا إرادة سياسية واضحة كمشاركين فاعلين عن نظام السياسة الفلسطيني، من خلال طبعا انتخابات تشريعية وانتخابات رئيسية، وهذا أعتقد راح تكون إعادة الإعمار، جزء من إعادة الإعمار. وبالتالي عند تفعيل هذه المؤسسات، مؤسسات الدولة، يمكن أن نذهب إلى القدرة المؤسسية، ومنها وزارة المالية والتخطيط. وزارة المالية والتخطيط يمكن أن يدمج الشباب فيها، ويمكن أن يقدمون الخبرات الكافية التي اكتسبوها. يعني أنا أكثر من 6 سنوات من العمل في مؤسسات المجتمع المدني، من خلال السلم الأهلي، من خلال كذلك الرقابة على الانتخابات، من كذلك كتابة أوراق السياسات وأوراق الحقائق والموقف وتقدير الموقف والبحث العلمي، وأيضا الآن نتحدث عن إعادة الإعمار. وبالتالي نجد أنه يمكن للشباب أن يكون لهم دور في كل وزارة وفي كل جهاز رسمي وفي كل مؤسسة رسمية داخل مؤسسات الدولة، حتى نصل إلى هدف أساس وهدف نبيل، وهو إعادة الإعمار، إعادة إعمار وطننا، وإعادة إعمار الإنسان، وإعادة إعمار كل شيء هدمه الاحتلال. وإضافة إلى ذلك، تزامنا مع ذلك، يجب أن يكون هناك شراكة دولية، وأعتقد أنه هي متوفرة ويمكن البناء عليها كما ذكرت سابقا بالاعترافات الدولية. فالقدرة المؤسسية اليوم إحنا كشباب أجد أنه وفرت لنا مؤسسات المجتمع المدني مناخ جيد ومناخ مذهل لاكتساب الخبرة وتعلم المهارات، ولكن لا يجب أن يقتصر دورنا فقط كمتطوعين، ونريد أن نذهب إلى الشق الرسمي وأن نكون في دائرة صنع القرار، وأن نكون قادرين على إعادة الإعمار وإعادة صناعة المستقبل لأطفالنا وللشباب ولكل أطياف كافة المجتمع، حتى نصل بمجتمعنا إلى بر الأمان، إلى بر الأمن والأمان.
0: نعم، رينا، ما المطلوب اليوم من صناع القرار حتى يكون لديكم مشاركة حقيقية في اتخاذ يعني القرار، تحديدا فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة؟
3: ومن التحديات الكبيرة اللي احنا بنواجهها حاليا اللي هي محدودية حضور الشباب في دوائر التخطيط وصنع القرار. يعني ما زال دورنا مرتبط بالتنفيذ والمشاركة الميدانية، بينما تقل فرص وجودنا في المواقع التي يتم فيها تحديد الأولويات ورسم السياسات. هذا بيعني فقدان فرصة الاستفادة من أفكارنا وتجاربنا في تصميم حلول أكثر ارتباطا بالواقع، لأن الشباب الفلسطيني خلال الحرب أثبتوا أنهم بيمتلكوا كثير من المبادرة، اللي عندهم روح عمل الفريق، عندهم روح عمل التطوع والعمل في أصعب الظروف. شاركوا في كثير، شاركوا في تنظيم مراكز الإيواء

0: توزيع المساعدات، إعداد الوجبات والتكيات، تنفيذ الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال. كان كل هذا دور الشباب خلال الحرب، بس عشان يستمر هذا الدور بحتاج إلى بيئة داعمة. بيئة داعمة بتوفر تدريب، تأهيل، فرص مناسبة. اليوم الشباب ما بده يكون دوره مرتبط فقط بفترات الأزمة، إحنا بدنا تتحول خبراتنا إلى مساهمة وتكون مستدامة في غزة وتنميتها.
1: نعم محمد، ما المطلوب للتغلب على التحديات التي تواجهكم في قطاع غزة؟
2: نعم المطلوب أنه يتم إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي. كما بنعرف أنه من قبل الحرب وما بعد الحرب نتج العديد من الأحداث الاجتماعية، مثل الفساد في توزيع اللي هو المواد الإغاثية والمشاكل العائلية والمشكلات المجتمعية، الأمراض المجتمعية مثل الاتجار بالمخدرات والسرقة والمعات المسلحة التي قد تمس من وصول الشباب اللي هو مطالبتهم بحقوقهم وحماية المجتمع من هذه الأمراض، الانقسام وتوفير اقتصاد قوي وهو الحد من الإرهاق النفسي والمزمن للشباب التي تعمل على تعطيل على التخطيط اللي هو طويل.
1: هذا بشكل عام، ولكن أقول عن التحديات التي تواجهكم كشباب في قطاع غزة اليوم. ليس لديهم هذه الفرصة للمشاركة الحقيقية في إعادة إعمار قطاع غزة. ما المطلوب للتغلب على هذه التحديات لكي يكون لكم مشاركة حقيقية فعلية أكثر من كونها صورية؟
2: نعم المطلوب أنه توفير اللي هو المهارات اللازمة للشباب، يد ماهرة عاملة وذات مصداقية وأقل فساد وأكثر التزاما، وتعزيز المعرفة المحلية وهي لا تقدر بثمن. يعني أنه الشباب يعرفوا من نحتاجه بشكل فعلي في كل مكان، وتعزيز مهاراتهم الرقمية لتوثيق الاحتياجات ورفع الشفافية، وكذلك الابتكار وحلول اللوجستية مثل تطبيقات تتبع المساعدات.
1: نعم يحيى، إلى أي مدى نخشى أن تتحول إعادة الإعمار إلى عملية تعيد إنتاج الاختلالات القديمة بدل أن تؤسس إلى مدينة أكثر عدالة وشمولا؟
3: بالطبع لا يجب أن ننظر إلى إعادة الإعمار كونها عملية إغاثة وقتية، إنما عملية تنمية مستدامة كما ذكرت بجميع المصطلحات التي ذكرتها سابقا، وخاصة فيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة وإعادة بناء مؤسسات خاصة في النظام السياسي الفلسطيني. أجد أنه يمكن بتوحيد من خلال توحيد هذه المؤسسات وصولا إلى الاتصال الجغرافي على المدى البعيد ما بين قطاع غزة والضفة الغربية. أجد أنه احنا أيضا كشباب يجب أن يكون هناك تواصل حقيقي ومرن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك خلال إرسال رسالة إلى كل العالم أن قطاع غزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ، وأيضا القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود الرابع من حزيران عام 1967. كذلك احنا بدنا نذهب مش بس انه كإعادة الإعمار وتصويرها فقط كإعادة إعمار كما ذكرنا ببناء المنازل، انما ببناء الإنسان الذي يمكننا من خلال هذه العملية المتكاملة الأركان على المدى البعيد تصل الى هدف يمكن تحقيقه، ويمكن الاستفادة من النماذج التي ذكرتها كألمانيا واليابان. إضافة إلى ذلك يعني أجد أيضا أنه يجب توفير مناخ والتنسيق بين مؤسسات الرسمية والمؤسسات الغير رسمية بقطاع غزة، وهنا أقصد المؤسسات الرسمية يعني الوزارات والمؤسسات الغير رسمية مؤسسات المجتمع المدني، لأنه إحنا زي ما قلت من أكثر من 7 سنين بنشتغل وحاملين للشهادات سواء عليا أو بكالوريوس، وعندنا خبرات كثيرة وعندنا طاقة بدنا يعني نسقطها ونستثمرها على أرض الواقع في قطاع غزة، فبدنا إحنا حدا يحتضن هاي الأفكار، بدنا يعني مجلس لإعادة الإعمار يحكي باسمنا، بدنا نمثل حالنا بقالب رسمي، قالب واضح في قطاع غزة. اليوم أستاذ صمر يعني ما فيش، يعني احنا عندنا القدره وعندنا الطاقه وعندنا الابحاث وبدنا نكتب اوراق سياسات وبدنا نكتب اوراق موقف وتقدير موقف، ولكن الحاله الرسميه حاله جمود، ما في حدا مدور علينا او ما في حدا مستثمر فينا، وما زالت يعني الشباب لا يستفيد على الاطلاق، وكل عملنا هو اغلب واكثر يعني ما بدي احكي نسبه، ولكن هو بالاغلب عمل تطوعي وليس عمل مستدام يمكن أن يؤدي إلى نتائج مرجوة ومنشودة.
1: نعم رينا، ما الذي يحتاجه الشباب في قطاع غزة اليوم أكثر؟ فرص عمل أم مساحة حقيقية للتأثير في السياسات والخطط التنموية أم فرص عمل ضمن مشاريع الإعمار؟ ما الذي تحتاجونه في قطاع غزة كشباب؟
4: احنا في قطاع غزة نحتاج اول اشي مراكز في صنع القرار، لانه هاي ممكن اللي توفر لنا جميع اللي حكيتيه، لانه في حيكون حد بيهتم فينا، في حد حيدعمنا، في حد حينتبه لنا يسمعنا، وايضا ينتبه لمهاراتنا، لانه لما يكون في حد موجود بيمثلنا غير لما نكون لسه احنا نطلب من حد يسمعنا. فالشباب بيمتلكوا كتير من المهارات، كتير اللي ممكن تساعدهم على المشاركة الفعالة زي القيادة، إدارة المشاريع، العمل الجماعي، التواصل، حل المشكلات، إلى جانب المهارات التخصصية المرتبطة بمجالات الإعمار زي الهندسة، التكنولوجيا، التعليم، الصحة. عندنا كتير شباب، عندنا كتير قدرات، عندنا كتير طاقات، ولكن بحاجة إلى بيئة، بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى وجود سياسي، جسم شبابي يسهل كل الأمور.
1: نعم محمد، يعني إذا تم إعطائكم دور حقيقي وفعال في قطاع غزة، ما الذي سيتغير من وجهة نظرك؟ أو ما الذي سيقوم به الشباب للتغيير فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة؟
2: نعم سيكون دور الشباب أو الذي سيحدث في عملية التغيير، أنه بدل ما يكون أنه الشباب دورهم يكون دور هامشي، حيكون دورهم دور حقيقي، دور إيجابي في دفع عجلة التنمية وإعادة الإعمار وإزالة الركام الموجود في قطاع غزة، وسيكون دور الشباب بالفعل في عملية صنع القرار كذلك التأثير في اللي هو الرأي الدولي وعملية اللي هو حماية المجتمع ووجود التكنولوجيا كأساس في تطبيق عملية إعادة الإعمار.
1: نعم، يعني سأطرح عليكم هذا السؤال لكم جميعا، سأبدأ معك يحيى، ما شكل قطاع غزة الذي ترغبون به ما بعد يعني انتهاء الحرب بشكل كلي؟ يعني اليوم نتحدث عن شباب هم محاصرون منذ سنوات عديدة، يتعرضون لإبادة منذ 3 أعوام، ما شكل غزة الذي تحلمون به بعد كل ما مررتم به؟
3: شكرا كثير. طبعا سريعا، اول نزوح كان لي بيناير 2008 وبعد كان عمره 7 سنوات، وبعد 2008 جاء برضو 2023 والى اليوم نازحين. هذا المستقبل الذي عشته وبعمر 7 سنوات وبعمر 22 سنة، واليوم صار عمري أنا 25 سنة كطفل وكشاب عشت هاي الحروب، لكن لم تنم من عزيمتي، أكملت دراستي بالعلوم السياسية. شكل المجتمع اللي أنا بدي أشوفه واللي بدي أساهم فيه واللي بدي أضع كل قدراتي وخبراتي والدراسات وكل الأشياء التي تعلمتها من تخصصي في جامعة الأزهر، هو أنني أريد باختصار شديد وباختصار واضح مركز بحث علمي وبيت وحديقة وسينما ومسجد وكنيسة وشارع نظيف ومستشفى ومدرسة وجامعة وشجر وحضائر وهواء وأمان وسلام ومستقبل وكرامة وكل الأشياء التي تحقق
1: والتي من المفترض أن تكون بديهية ومتوفرة وهي أقل حق من حقوق الإنسان. يعني
3: طبعاً
1: باتت حلما للفلسطيني
3: بالضبط، ونحن نريد أن نحول هذه وحرية السفر أيضا وحرية السفر على الصعيد الشخصي. إذا سمحت لي، خسرت يعني من حتين دراسيتين إلى إيرلندا وكذلك إلى إيطاليا بسبب تقييد حرية السفر. فهي كل المعاناة اللي أنا عشتها واللي أغلب شباب فلسطين خاصة في قطاع غزة بيعيشها، ما بدي يعيشها الأطفال اللي بعد 10 سنوات راح يكونوا ب 18 سنة. بدنا نخلق مستقبل آمن لهم، وإحنا هاي رسالتنا كمان لصناع القرار. أعطونا فرصة وإحنا سنكون لهم. وكذلك أيضا أريد أن أوجه رسالة للشباب، لا تسمحوا لحرب الإبادة الجماعية أن تهزمكم. يعني نحن لسنا جيل دمار بل جيل بناء، وهذه مش مسلمات أو مش تحفيز، لا هاي حقيقة. إحنا في كثير اليوم شباب قطاع غزة رغم كل السنوات اللي عشناها ما زلنا نقدم وما زلنا نتطوع وما زلنا نريد أن نبني مستقبل غزة بالعقول وبالعلم وبالإبداع وبالإصرار.
1: نعم وصلت.
3: المشاركة بصنع القرار وخدمة المجتمع وريادة الأعمال والثقافة والتنمية والعدالة والقرار.
1: وصلت يحيى. رينا، ما الشكل الذي ترغبين به كشابة فلسطينية من قطاع غزة محاصرة تتعرضين لإبادة، وبالتأكيد يعني لربما قد نزحتي لأكثر من مرة وخطي يعني عشتي حروب وأنت صغيرة، ما الذي تطمحين له ما بعد إعادة الإعمار؟ كيف يعني ترغبين برؤية قطاع غزة؟
5: أتخيل غزة تمتلك بنية تحتية أفضل، مؤسسات تعليمية وصحية قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، اقتصاد يوفر فرصا حقيقية للشباب بدل أن يبقى المستقبل مرتبطا بالبطالة أو انتظار المساعدات. أيضا يكون المجتمع يشعر فيه الشباب بأنه لديه مكان ودور وفرصة للمشاركة، ولكل الإنسان محور التنمية، التعليم، المعرفة، الابتكار جزء أساسي يكون من مستقبلنا وبس.
1: نعم محمد، ما الذي ترغب به؟
2: نعم أتخيل وأتنبأ أن تكون مع قطاع غزة مدن كثيفة بالضرورة، لكن قد تصبح نموذج في الاقتصاد الدائري، إعادة تدوير كل شيء، والطاقة اللامركزية طبعا ستكون مركزا للذكاء البشري في المنطقة بفضل جيل يافع ناجح ولديه دافع للابتكار. وفيما يتعلق بالحدود السياسية والمعابر ستبقى مطلبا سياسيا لا اقتصاديا فقط، ووجودهم من عدم هو مؤشر النجاح الأهم.
1: نعم شكرا لكم جميعا، يعني نتمنى أن تصبح به الأحلام البسيطة والتي من المفترض أن تكون يعني حقوق هي متوفرة لا نطالب بها، ولكن نأمل أن يتحسن الواقع في قطاع غزة وأن يعني توقف هذه الإبادة. شكرا لكم يحيى الحمارنا، رينا أبو كريم، محمد الجرجاوي، وأنتم أعضاء في منتدى صدى غزة تابع لريفورم، شكرا جزيلا لكم. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
6: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا FM. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء. بوابة واحدة أكثر من صفحة أكثر من صوت وأكثر من صورة. راية دوت بي أس بوابة الوطن من أجلك أنت.

الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: ارتفع سعر سهم شركة CXMT الصينية، أكبر منتج لرقائق الذاكرة في الصين، في أول أيام تداوله في بورصة شنغهاي للأوراق المالية الاثنين الماضي، وذلك في أكبر عملية طرح عام أولي في البلاد في السنوات الأخيرة. وحسب وكالة بلومبرغ، فإن سهم الشركة سجل قفزة هائلة بلغت 466%، لتصبح بذلك CXMTV الصينية أكبر شركة في البلاد مدرجة محليا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركات أمريكية بدأت في تغيير نمط إنفاقها على أدوات الذكاء الاصطناعي نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفتها والتحول لشراء نماذج منخفضة السعر، بما في ذلك منتجات شركات صينية. وقالت الصحيفة إن هناك شركات تشتري نماذج منخفضة التكلفة علاوة على نماذج أعلى سعرا من شركتي أوبن AI وأنثروبيك لكي تناسب احتياجاتها المتنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس. الوطن في صفحة واحدة. راية.بس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: من

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم كرة القدم هناك من يترك بصمته لاعبا ثم يواصل صناعة الإنجاز في المنطقة الفنية. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد الأسماء التي جمعت بين الخبرة داخل المستطيل الأخضر والرؤية التدريبية خارجه. بدأ مسيرته لاعبا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب حيث نجح في بناء تجربة مميزة جعلت منه أحد أبرز المدربين في الساحة الرياضية الفلسطينية. إنه الكابتن عماد هاشم.
1: لعبت في بداية حياتي كلاعب لأندية غزة الرياضي والأهلي الفلسطيني والصداقة وكنت ألعب في مركز الدفاع. أما مدربا فأعتبر أهم إنجازاتي محليا الفوز بالدوري مع نادي الصداقة عام 2016 وأيضا تصدر الدوري في المركز الأول لعام ونصف مع نادي الصداقة. من أهم الإنجازات التي أعتبرها وأعتز بها وأعتبرها من أصعب التحديات التدريبية إعادة أندية غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وشباب جباليا للدرجة الممتازة بعد عام من هبوطهم. أيضا الوصول لنهائي كأس المحافظات الجنوبية مع نادي المشتل وهو نادي درجة أولى. وأعتز أيضا بالحصول على بطل الشتاء 3 مرات مع نادي غزة الرياضي 2 مرات مع نادي الصداقة 1 مرة.
0: وتجلت محطاته الأبرز مع منتخب فلسطين للكرة الشاطئية الذي قاده لتحقيق إنجازات لافتة وحضور مشرف في المنافسات المختلفة.
1: أعتز بإنشاء لعبة كرة القدم الشاطئية في فلسطين وقيادة منتخبها لتحقيق برونزيتين في أمم آسيا في الصين وإيران وأيضا الحصول على المركز الرابع 2 مرات. علميا أعتز بحصولي على درجة الماجستير في علم الإدارة وكذلك حصولي على درجة البرو في علم كرة القدم والتدرج كمحاضر ضمن المحاضرين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
0: بإصراره وشغفه أثبت أن النجاح لا يتوقف عند نهاية المسيرة كلاعب بل قد يبدأ من هناك. إنها قصة مدرب آمن بالعمل والتطوير فحول التحديات إلى إنجازات وأسهم في رفع اسم فلسطين على الرمال الذهبية للملاعب الشاطئية.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.